0: ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا موطني يحمي حماك النشامة جنود شعبك من بنيك المغاوير أهل الحمية الطيبين الكرامة وأهل الشجاعة في ظلام المخاطير يحمون أرضك والبحر والغمامة في برك وبحرك وجوك بتدبير الأرض أرض الروح لأجل ابتسامة سوم الكريم ما يخاف المخاسير جنودك اللي يلحجون العدامة من حاولوا ضيمك بظلم وتقصير ما فيهم إلا الشهم مثل الحسامة كلهم فدا من أجلك صغير وكبير هم أقسموا وأعطوا عهود وذمامة يحمونك من اللي على أمنك يغير هم الحماة وهم حصنك دامة نادى المنادي هاتف بالتكبير الله أكبر الله أكبر طاير النصر حامة لبيك يا دار الكرم والمناعير واستبشر يا دار فيك الكرامة أنت بهم يا دار في نعم وخير.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: على الخليجية.
1: الحزن بضلوعي شعربه، ضلوعي اللي غدت خربه، ناس سكنوها وخلوها كل واحد راح في دربه، محد بقالي سوى نفسي مع زحمة وجوه مغتربة. يا بعد الأفراح عن عيني ومن عيني الياس، يا قربه كأنه استوطن الغيمة، ولا كنت مرتاح تمطربه، وانا جديدي وش جديدي ما عاد لي للشعر طربه. كنت افخر نقيل لي شاعر وخلاص خلاص ما عدت فاخر به. أسري أسري مع الجرح واتأمل، يسهرني الليل واسهر به، والليل لانه من اصحابي الفجر بالنور يغدر به. شوف الالم وين وداني واحنا اهل السيف والحرب، قصيدة الجرح كاتبها وقصيدة الليل والغربة، وكنت انتظر وقت منفاسي ابا وصاله ابا قربه، هو كان لي زادي وشربي ولا كنت له زاده وشربه. عطشان يا بحر ما تسمع، ما دقت من زرقتك شربه، عطشان ومواجك عيونه وهدوءك اخلاقه الذربه. هل يا ترى هو يفكر بي شرات ما انا افكر به؟
0: الشعار على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: وشيط ضاعت عليك سيدة الغيب،
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله.
4: نفوسنا ما حد يدري بغاياتها، وقلوبنا من هجر الاحباب في هاوس.

0: ضمت جنون الحياه في بعض لحظاتها، انك تمنى حياتك روح بالا جسم، واللي يوقف يرقب الغيمها وزخاتها بالعاطفه والموده مهجتها تتسم طبيعتها المنظر الخلاب في ذاتها، قد تجبر اللي ناظر لجلها يبتسم يبتسم يبتسم. والفاتن اللي تثيرك في تلفاتها من كل شيء جميل الله عطاها قسم، لو جيت ترسم فقط تبسمها ايش فاتها، تحتاج رسام او تحتاج حصه رسم، النحر كامل دسم تعكس مرآتها، لكن خسرها هو اللي فيه قلته دسم دسم. ذكر اسمها في القصيدة يزيد لوعاتها لوعاتها، يكفي غرامي لها لو ما ذكرتها الاسم، هي اجمل من الحياة ومن ملذاتها، محتاج قسم ولا مناسب قسم.
1: اشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية.
1: واللي وقف يرقب الغيمها وزخاتها بالعاطفة والمودة مهجتها تتسم طبيعتها المنظر الخلاب في ذاتها قد تجبر اللي ناظر لجلها يبتسم.
2: مطر مطر

0: فزاز.
1: أنا لشفت الورد في المزهرية بعيد عن بستانه يضيق، أشعر بلحظة حزن لو هو هدية، كأنني حاضر عزا شخص غالي.

لزارعين الثوم في بستان عشبة خضر. لا تزرعون الثوم، الناس تعشق نفحة الريحانة والفل والياسمين والمشموم.

أحمر الورد أجمل شي في البستان، بين صوت الطيور وخضر الأغصان والمشاعر، لو تجرد من الإنسان كيف يعرف شعور أخوه الإنساني.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: تضحك من هجرك في وادي مكدر، والداري أحزاني بضحكة كذوبة، وجدي تفجر في ضميري ودمر، أحصون صبري وما لي عن توبة. حاولت نسيانك ولكن تعذر، علي نسيانك بنفس مغلوبة. ما أنت الوحيد اللي بحسنك مصور، مثل البدر حسن ودلال وعذوبة، لكن قلبي بك لوحدك تأثر، وروحي على حبك أراها مغصوبة. أورد عليك وبالظما عنك أصدر، ضامي وما عندك لودك مثوبة. تلعب بإحساسي يا ليتك تذكر، إني بشر وإحساس ما يلعبوبة. صدقت في عادل ساعي بشر، ما حس قلبك أن خلك صعوبة، وصديت عني عامد والتعذر، ما تخاف يا ظالم تصيبك عقوبة. واللي دهاني منك ما حد يقدر، على علاج منك روحي معطوبة. بشي بالأنفاس يحيا ويكبر، ويموت بالأنفاس يا ذي عجوبة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: كانت الأثير
3: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
1: الأغاني الخليجية بدون توقف على

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب أي حلم قرب في كل ديرة.
2: لأن الحياة بلا مشاعر،
1: الحياة بلا مشاعر
2: خجولة. الحب لو ما يغرقك شوق وشجان، وتعن من تلقاء نفسك خيولة، وتأسس تأسيس دولة بعنوان، وتعيش حاكم حب والشوق دولة. تبددت كل المشاعر علشان، لأن الحياة بلا مشاعر خجولة. أنا لو عشت في كل الأزمان، شخصيتي لي والغلا للي هوله. إلى هنا يلي تقول الوعد حان، تعال قلي والفيلم وش فصوله. مجامل وأهات وجروح وحزان، وأنا مرشحكم لدور البطولة. يمكن أجامل ناس أحيان وأحيان، إلا مصيري ليها قول سجولة. إن قلت واستبداد رديت، والآن تذكروا أحلى فصول الطفولة. عطيتكم منها لآلئ ومرجان، واليوم خلوني بدور الرجولة. ترى الغلا زوده مع الوقت نقصان، إلى من يحبك تغير ميولة. هذا كلام قلوب ينطق به إنسان، ويبين في وجهه قبل ما يقوله. ما هو كلام إنسان.

0: إنسان ينطق به لسان إحساسه بمعناه ما هو بحوله تحسدني أصحابي على جاه سلطان وتحسدني أعدائي على ما أنوله والمؤمن الصادق بفطرته برهان لو ثوبه مرقع وحفية ريوله حكاية الدنيا يزيدونه إيمان والفاسق إيمانه يقل حكوله وأنا قبل يومين قلت الأنا شان وجه الزمان اللي ذبحني فضوله قال العقل من قلب يدفعه وجدان يكره مظاهر الحياة العجولة ما كل شي يدك تطوله يا حمدان إحساسك يوافق بأنك تطوله وأنا بشر لي قلب وإحساس وعيان وعندي على التمييز قدرها مهولة إنسان يملكني مع الوقت شيئان ربي ودين مخلده في رسوله لذلك الإنسان يا ناس لو كان بلا جراءة رأي تثقل حموله من ينتظر فرصة من فلان وفلان تلقى مقام المجد صعب وصوله تلقى مقام المجد صعب وصوله
1: أشعار فزاع على الخليجية فزاع 1-0

0: صمت بلا صورة.
1: تشهد جرائم الاحتيال في الاستثمار والتداول عبر المنصات الوهمية تطورا مستمرا في أساليبها، ويستغل المحتالون وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية لاستدراج الضحايا من خلال الترويج لفرص استثمارية وهمية في الأصول الافتراضية.
2: يسعدنا في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي أن نستضيف النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 يومي 7 و8 سبتمبر في فندق جراند حياة دبي تحت شعار نحمي بيئتنا ونصون مستقبلنا.
3: يمثل يوم المرأة الإماراتية مناسبة نحتفي فيها بحضور بنت الإمارات وتأثيرها في مسيرة دولتنا، وبالدور الكبير اللي تكون فيه اليوم في مختلف القطاعات ومواقع المسؤولية وصناعة القرار.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: خلال زيارة متحف التاريخ الطبيعي أبو ظبي، محمد بن راشد مستمرون في دعم وتنمية مختلف قطاعاتنا الثقافية ومن أهمها المتاحف. الإمارات وألمانيا شراكة راسخة وأفاق اقتصادية متنامية. 12 قتيلا و10 جرحى بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفار الزرقاء. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أكد أن الاستثمار في تشييد المتاحف هو استثمار في مستقبل الإنسان وتأسيس لوعي الأجيال وضمان قدرتها على استشراف المستقبل انطلاقا من فهم الماضي بمختلف أبعاده، منوها سموه بازدهار قطاع المتاحف في دولة الإمارات في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام متنام بمؤسساتها الثقافية والحضارية. جاء ذلك خلال زيارة سموه إلى متحف التاريخ الطبيعي أبو ظبي في المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات، والذي يعد المتحف الأكبر من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وقال سموه مستمرون في دعم وتنمية مختلف قطاعاتنا الثقافية ومن أهمها المتاحف، فهي جسر يربط تراثنا بحاضرنا ومستقبلنا، وبين الإمارات والعالم نريد أن تظل متاحفنا شاهدة على مسيرة وطن تحدى ذاته في تحقيق إنجازات كان البعض يظنها مستحيلة، تطلعنا على تجارب الماضي أو تطلعنا على تجارب الماضي بكل ما تحمل من دروس وعبر، فالمتاحف سجل يحفظ لأجيالنا تراث الأجداد وينقل إليهم سيرة من سبقونا لتقود خطاهم نحو غد أفضل لنا وللعالم من حولنا. وقد اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم خلال الزيارة على ما يقدمه متحف التاريخ الطبيعي من تجربة علمية وثقافية متكاملة تستعرض قصة الكون والأرض والحياة عليها عبر ملايين السنين، كما استمع سموه إلى شرح حول أبرز مقتنيات المتحف وما يضمه من معروضات وتجارب تفاعلية توظف أحدث التقنيات في تكوين فهم أعمق لتاريخ كوكب الأرض وتنوعه الطبيعي وبناء صورة شاملة للتاريخ الطبيعي لدولة الإمارات والمنطقة. أطلقت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي إقامة دبي خدمة كليك أند ترافل الأولى من نوعها في العالم، التي تستخدم الهاتف المحمول في إنهاء إجراءات الدخول والخروج في مطارات دبي خلال أوقات الذروة والطوارئ، في خطوة تعزز مسيرة دبي في تطوير تجربة السفر عبر منافذها الجوية. العميد وليد أحمد نائب مساعد المدير لشؤون خدمات المنافذ الجوية تحدث لمركز الأخبار حول ذلك.
5: كليك أند ترافل هاي عبارة عن خدمة حالية متوفرة، طبعا تم تجربتها من فترة سابقة على عدد من المسافرين لضمان أن هاي البيانات اللي عندنا تكون واضحة وسليمة، والحين احنا بدينا نطبقها على المسافرين الفعليين اعتبارا من تاريخ اليوم هي بتكون متاحة. عمليتها هي كأن عندك أنت منصة جوازات، ولكن بدل ما تكون ثابتة هي متحركة، بإمكانك تقوم بالعمل من بين الطوابير، المسافر راح يأخذ الإجراء بسلاسة بدون تأخير، وفيها خدمتين متاحات هي إما بصمة الوجه أو قراءة جواز السفر خلال ثواني بعمل تسديد دخول. طبعا إحنا اليوم الفكرة منها استغلال الزمن وتقليص فترة الانتظار، بالإضافة ل يعني خاصة المسافرين اللي عندهم رحلات ومستعجلين عليها ممكن يشوفها قريبة منه، يعني نكون أسرع ونخلص الإجراء هذا.
4: تتميز العلاقات بين الإمارات وألمانيا بالرسوخ والتنوع والنمو المتواصل، وتستند إلى 54 عاماً من التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والابتكار والتعليم والثقافة والسياحة. المزيد في التقرير التالي مع الزميلة فاطمة الملة.
6: تحمل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة في مسار العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصا مشتركا على تعزيز الشراكة الإماراتية الألمانية وتوسيع مجالاتها خلال المرحلة المقبلة. وتأتي الزيارة امتدادا لمسيرة من التعاون شكلت اتفاقية الشراكة الاستراتيجية عام 2004 إحدى أبرز محطاتها، قبل أن تشهد العلاقات خطوات إضافية لتعزيزها في عامي 2019 و2022. وصولا إلى هذه الزيارة التي تفتح المجال أمام مرحلة جديدة وأكثر شمولا من العمل المشترك. اقتصاديا تجمع الإمارات وألمانيا مقومات تكاملية مهمة، فالخبرة الصناعية والتكنولوجية التي تتمتع بها ألمانيا تقابلها بنية تحتية متطورة وربط لوجستي عالمي تمتلكه دولة الإمارات، مما يزيد من قدرة البلدين على المنافسة في الأسواق الناشئة. كما يركز جدول الأعمال على استشراف أفاق جديدة للتعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وفي وقت يشهد فيه العالم تحولات متسارعة تؤكد هذه الزيارة أهمية الشراكات القائمة على المصالح المشتركة، وتجسد دور دولة الإمارات كشريك موثوق يسهم في دعم الاستقرار والتنمية ليس على المستوى الثنائي فحسب، بل على خريطة التعاون الدولي الأوسع. فاطمة الملا، مركز أخبار ARN، برلين.
4: أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية مقتل 12 شخصاً وإصابة 10 آخرين جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف بلدة كفر رمان في جنوب لبنان. وقال مركز عمليات طوارئ الصحة التابع للوزارة في بيان إن الغارات الإسرائيلية أسفرت وفق حصيلة غير نهائية عن مقتل 27 شخصاً وإصابة 69 آخرين خلال الأيام الثلاثة الماضية. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: واحد صفر صفر تسعة.
8: الجو جوكم على الخليجية. 1-0-0-9.
9: الساعة 7:07.
10: الكوفي؟
11: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
12: A few moments later.
13: ما أدري وين أصير اليوم.
14: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
15: 707 مع عهود عبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح
16: بالتعاون مع جزيرة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ودرجات الحرارة متقاربة ما بين العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40 المنامة 33 38 الدوحة 32 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 38 أما الكويت 32 38 وأخيرا الرياض 29 41.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
3: أسعد الله صباحكم، يا مرحب الساعة لكل من يسمعنا ويتابعنا على هو الخليجية 100977 عندنا في الاستوديو. واليوم الثلاثاء 8 سبتمبر، نبتدي صباحنا وياكم وتبتدون صباحكم ويانا، وإن شاء الله صباح جميل يا رب لكل من يسمعنا ويتابعنا. صباحك الله بالخير عهود.
4: صباح النور والسرور، حياكم الله مستمعين من خلال دانة الأثير 1009 ومن خلال 707 لكل الطلبة اللي يسمعونا في هاي اللحظات. نداء خاص وتوجيه خاص لكم أنتوا شخصيا، بالنيابة طبعا عن آبائكم أو أولياء أموركم أو حتى معلميكم. نحن بنخبركم هاي التفاصيل، بس خلونا نقول يعني نبغي الكل يشارك، يعني حتى لو مثلا حد من الأطفال سمعنا في هاي اللحظات بس ما يعرف كيف يسوي هاي الأشياء بنفسه، لازم تستعين بالوالد أو الوالدة أو حتى المعلمة. الحين بتسمعون تفاصيل Back to School، حملة العودة إلى المدارس ويانا بدعم من الخليجية 1009 عادت من جديد، ونحن يمكن من فترة بدينا نروج لهذا الموضوع، وأنتوا كيف تقدرون تشاركون وكيف تقدرون تسجلون مدارس عيالكم على أساس يكونون جزء من هذه التجربة المميزة اللي من خلالها إذاعة الخليجية. أنا وعبد الله إن شاء الله باسم إذاعة الخليجية نزور مدارسكم ونبتدي عادة نقضي أوقات ممتعة ونقدم لكم جوائز حلوة. الجوائز عادة عند عبد الله، عبد الله بيخبركم عن الجوائز، ولكن أنا أبغيكم في هاي اللحظات تدخلون على موقعنا اللي هو 1009.ae. أوكي، دخلوا على الموقع بتشوفون مستطيل كبير مكتوب فيه اللي هو Back to School أو العودة إلى المدارس. انزين، شو تسوون؟ تسجلون بياناتكم، أسماءكم بالكامل، أرقام تلفوناتكم، إيميلاتكم، وهذه بعض التفاصيل الخاصة للمشاركة في مسابقتنا. وأيضا تقدرون تربحون جوائز تصل ل100,000 درهم من سكيب لي بدعم راك بنك. هذه بعض التفاصيل الخاصة بموقعنا. حيني للشيء الثاني، نحن باكر إن شاء الله بتكون عندنا زيارة لأول مدرسة وقع الاختيار عليها اللي هي مدرسة الإمارات الوطنية في دبي. إن شاء الله بنزورهم، بنلعب وياهم، وبتشوفون كل شيء من خلال استوريات الخليجية 1009 وأيضا الفيديوهات. هذا على فكرة ممكن يشجع الأهالي أنهم يشاركون بالنيابة عن عيالهم، لأن بيستوعبون كيف الجو وايد حلو وكيف نحن نستمتع بوقتنا وياهم. هذا ثاني شيء. ثالث شيء عبد الله، الجوائز.
3: الجوائز يا طويلين العمر، بيكون عندنا أكيد 3 أجهزة لوحية لكل مدرسة نزورها مقدمة من سكيبلي من راك بانك، وأيضا بيكون عندنا سماعات لاسلكية حصرية والكثير من الهدايا إلى جانب سكوترات، حقائب مدرسية، معدات السلامة من هيئة الطرق والمواصلات. يعني جوائز حلوة، وأنا صراحة متحمس عهود نجرب الألعاب ونلعبها ويا الأطفال والطلبة.
4: فكرنا بألعاب حلوة،
3: أشياء روعة أول مرة بنجربها وبنلعبها مع الطلاب أثناء زيارتنا، فالحماس مليون جماعة. نعم. الخير مليون.
4: نعم، اليوم نبغي نتكلم عن هيئة الطرق والمواصلات. بيحصل الطلاب على بطاقة نول من RTA بنصف السعر لتسهيل تنقلاتهم في دبي عبر المترو والترام والحافلات ووسائل النقل البحري بتكلفة أقل، ويستفيد الطلاب مع بطاقة نول من هيئة الطرق والمواصلات من خصومات دولية تصل إلى 70% على مجموعة من المنتجات والخدمات. فيعني نحن كنا نتكلم حتى أسبوع اللي طاف إن هل ممكن تتغير هذه الثقافة ونشوف طلبة المدارس والجامعات يستقلون وسائل النقل العام عندنا في الدولة، خصوصا بأنها مجهزة جاهزة بأعلى المعايير.
3: صحيح.
4: فهل ممكن هذه الثقافة تتغير؟ هل ممكن الأهالي يبتدون يرسلون عيالهم لمدارسهم لجامعاتهم عن طريق وسائل النقل العام؟ هذا ما سنراه في الحلقات القادمة إن شاء الله.
3: إن شاء الله.
4: وهذا اللي سنستشفه إن شاء الله أكيد طبعا من خلال وعي أولياء الأمور. إنزين، بس أرد أذكركم مرة ثانية، ادخلوا على صفحتنا بشوفون باك تو سكول، المطلوب منكم أسماءكم، أرقام تليفوناتكم، إيميلاتكم، اسم المدرسة وعلاقتكم بهذا الطالب إذا كنتم من طاقم التدريس أو حتى من أولياء الأمور، وعنوان المدرسة ورقم التواصل يا المدرسة. أشياء وايد بسيطة مفروض يعني كل حد يكون واعي، خصوصا اللي عندهم أبناء في المدارس. فgood luck وall the best للي أكيد طبعا بيشاركونا بأسماء مدارسهم. نحن نبغي نوصل لأبعد مدرسة، بس أنتوا شدوا حيلكم وشاركونا، نحن موجودين عشان نزور مدارس إمارات الدولة.
3: نعم.
4: فطبعا في النهاية يعتمد على اختيار الكمبيوتر، ويترى على أي مدرسة سيقع الاختيار.
3: إن شاء الله يا رب مدرستكم تكون ضمن الجدول الخاص فينا لحملة العودة إلى المدارس من الخليجية 1009، والتي تأتينا برعاية هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، جي جيز بنز، جود سول فود، انستا شوب، سكيتشرز، وسكي بلاي من راك بانك.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: إلى الوضع المادي، إلى مستواكم المعيشي، إلى الفلوس، إلى المال، هل تؤثر، اسمعوا السؤال، هل تؤثر علاقاتك وصداقاتك بوضعك المالي؟ سؤال وجيه، اسأل مستمعين هذا السؤال. إن كانت الإجابة نعم كيف، وإذا كانت لا بعدنا نبغي نعرف كيف. فنحن بننتظر منكم مشاركاتكم من خلال 707 مع أجواء ريجرين، بننتظر أكيد مشاركاتكم وتواصلكم ويانا من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. عبد الله ريجرين الأحمر.
2: ريجرين.
3: أيوة.
1: وأنا بعيد بس حافظة، حافظة كل شيء.
3: أدور على السود، أنا نسيت تماما أن في وحدة ملونة شيء على الزاوية.
1: إذن من خلال أكيد ريجرين بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا، هل علاقاتك وصداقاتك ممكن تأثر على وضعك المالي؟ احنا ما حددنا إذا بطريقة إيجابية أو سلبية، نبغيكم أنتم تشاركونا بنعم أو لا، وكيف هو هذا التأثير؟ ها تأثر يا عبد الله عليك؟
3: أتوقع تأثر.
1: تأثر.
3: نعم بشكل أو بآخر.
1: أوكي بنخليك عادة يعني تبحر في إجابتك لاحقا، لكن في هاي اللحظات بننتظر من مستمعين مشاركاتكم من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية من خلال ريجرين. لنا عودة.
4: أشعار. أشعار.
5: على الخليجية.
4: على الخليجية.
6: في خاطري يكون في خاطري شيء، وأشياء تشغلني عن أقصى قذاها، وأشياء تتركني مع الغي في غي، وأتركها تمشي لين تلحق، مداها ميت بحبك سيدي وانتهى الحي، وإن كان في عيني عطش فأنت معها عيني بلا شوفك، ما تسوى ولا شيء وغير كذا وده يكحل، عماها تفداك روحي يا ولد حاكم دبي محبتك، واللي لقاها شراها.
4: أشعار.
5: أشعار. على الخليجية.
4: على الخليجية.
7: من دبي ومن قلب المشهد الإعلامي العربي، الخليجية 1009 معكم مباشرة من 15 إلى 17 سبتمبر، بنكون إياكم في قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. بنلتقي مع رواد الإعلام وصناع المحتوى وأبرز الشخصيات المؤثرة، وبننقل أهم الحوارات واللحظات مباشرة من قلب الحدث. تابعونا في تغطية خاصة من قمة الإعلام العربي 2026، الخليجية 1009 وياكم في قمة الإعلام العربي.
8: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة، اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
9: روائع عمان بانتظاركم معدناتها للسفريات، استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة، عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 دناتا أو زوروا فرع دناتا للسفريات الأقرب إليكم.
10: دانات خيرات أبكى.
11: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم.
12: 707 برعاية جزيرة يا

0: ريجرين. في ريجرين في هذه اللحظات ومع الأجواء اللي تعتمد على طريقة ادخاركم اقتصادكم وحتى انفاقكم لأموالكم، نحن سألناكم هذا السؤال، نقول فيه هل تؤثر علاقاتك وصداقاتك على وضعك المالي؟ نعم ولا لا؟ وإن كان السبب موجود أكيد نستقبله منكم من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. صباح الخير عهود وعبد الله من عبير النمر، حياك الله ويا مرحبا
1: بك.
0: أيضا عندنا صافي محمد، إذا إن شاء الله كنا أطقل الاسم بالطريقة الصحيحة، صباح النور والسرور محمد فاضل، حياك الله ويا مرحبا بك. عبير تقول أكيد لا ما تأثر علاقاتها ولا صداقاتها بوضعها المالي.
1: أوكي حلو.
0: ليش يعني لا؟ ليش أكيد؟ ليش أكيد يا عبير؟
1: صح، وين التعليل؟ نبغى التعليل نحن.
0: مي علي صباح النور والسرور تقول متأثرة جدا جدا، بس للأمانة علاقة تبادلية، المليان يصب على الفاضي.
1: حلو.
0: صباح النور والسرور من علي وخليفة ولطيفة وزايد، حياكم الله ويسعد صباحكم ونتمنى لكم يوم دراسي موفق إن شاء الله. إذا احنا ما ننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا، إذا كانت علاقاتكم وصداقاتكم تأثر على وضعكم المالي، كيف أنت فهمت السؤال يا عبد الله؟ أو شو اللي فهمت من السؤال؟
1: فهمت من ناحيتين، ناحية أن الواحد يمكن يقدر يتأثر ويتعلم من نجاح أصدقائه المادي، بحيث أنه يقدر هذا الشيء يأثر في حياته يتعلم منهم.
0: نعم.
1: وأيضا خذيتها من ناحية سلبية شوي، يمكن أن صداقات المصلحة، خلنا نقول عرفتي أن ناس تكون مع ناس أساس أنه يستفيدون من الدخل المادي المرتاح مثلا لطرف من الأطراف، عرفتي؟ which is منتشر وايد، يعني هذا شيء في الحياة خلنا نقول، فخذيت من ناحية إيجابية ومن ناحية سلبية.
0: أوكي.
1: عرفتي؟ حبيت أكون متوازن.
0: أوكي. منطقي كلامك، منطقي. إنزين، نحن بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا، ونبغي نتبنى هذا الفكر منذ الصغر. أوكي؟ يعني نبغي نلاحظ هذا الشيء من يوم أبنائكم ما زالوا يعني في المدارس، يمكن كيف ممكن يتأثرون من المحيط اللي موجود وياهم. ونحن يوم نتكلم عن التأثر ما نتكلم أن الواحد يحسد غيره إذا كان مستوى أحسن، إذا هل كانوا قادرين أن يوفروا لهم كل هاي الأشياء، بل بالعكس نحن نبغي ناخذها من جانب إيجابي. فلذلك بنتكلم عن دراسة حصلت ما بين مجموعة من الطلبة في بلد ما، ويمكن بعد ما تسمعون تقررون تقولون لا والله صح الكلام هذا، ويمكن حتى ينطبق عليكم أنتم شخصيا.
1: هلو.
0: هذا كان شيء موجود فيكم وكبرتوا فعلا أثر عليكم بطريقة إيجابية. عندنا بدور حسين تقول مستحيل، لأن الصداقة اللي تنبني على مصالح ما تدوم.
1: 100%.
0: عندنا أيضا صباح الخير من سالم وسلمة ومريم ومحمد، صباح النور والسرور ويسعد صباحك عنود الشامسي، يصبحون على خالهم بو علي، حياكم الله ويا هلا ويا مرحبا بكم. شيخ الظاهري صباح النور من خليفة وسلطان، يسعد صباحكم ونتمنى لكم يوم دراسي موفق وجميل وسعيد
1: يا رب.
0: علي الأميري تقول يوم عندي سيارة كلهم يبغون يطلعون وياي، ومن خذوا سيارة اختفوا.
1: هي.
0: وهناك ناس تتأكد إذا الشنطة اللي شالتنها أصلية ولا لا عشان يقيمون وضع صداقتنا.
1: أوف. الله الله الله أوف. الله الله. أوف. كلام كبير
0: لهالدرجة يا علي. علي أيضا تقول من وجهة نظري تفرق وتأثر، عندي فلوس الكل يبغي يرابعني مصلحة، ويوم ما عندي ما يبغون. إذن ليش يعني أنا مستغربة ليش مستمعين أخذوها من جانب سلبي؟
1: تنفهم شي صراحة السؤال ينفهم بهذا المنحنى بالبداية، عرفتي؟ عشان شي قلت لك أول شيء صراحة كنت مع المستمعين مخي راح للفكرة السلبي، لكن بعدين فكرت فيها قلت لا يمكن الصداقة هذه أتعلم. يعني أشوف صديقي ما شاء الله مرتاح وعارف يدير أمواله، عرفتي؟ فخلني أشوف أتأثر. شو بالضبط اللايف ستايل اللي هو ماشي فيه أطبقه بحياتي.
0: نعم.
1: عرفتي؟
0: نعم نعم. بنكمل المشاركات إن شاء الله في الفقرة القادمة وبنتعرف على التفاصيل أكثر وأكثر. ستي تيوند وخلكم متواصلين يانا من خلال
2: ريجرين.

0: في ناس تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف،
1: وناس تعيش للرياضة،
2: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
3: بس تدرون
1: مهما اختلفت اهتماماتنا في شيء واحد يجمعنا، ان كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمعنا اكثر. ترند،
0: قصص، ناس ملهمة،
1: تجارب
0: وضحك مثلا، وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم، هذا مكانكم. لايف هاب مع اليازي عبيد من الاثنين لين الجمعة، من ثنتين لين خمس العصر، على الخليجية 1009. أروع الإيقاعات الخليجية على دانة الأثير.
4: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما، تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. العودة إلى المدارس برعاية فون سيتي. أطفالكم مستعدون ليوم مليء باللعب والمرح؟ الثلاثاء يعني فون داي تيوزداي في فون سيتي، ألعاب حماسية وألعاب فيديو رائعة مقابل درهم واحد فقط لكل لعبة. ماذا تنتظرون؟ زوروا فون سيتي اليوم واشحنوا رصيدكم بسهولة عبر تطبيق فون سيتي ميدل إيست.
5: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
6: روائع عمان بانتظاركم مع دناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 دناتا أو زوروا فرع دناتا للسفريات الأقرب إليكم.
7: دناتا خيرات أبكى.
1: باقي 4 أيام على بثنا المباشر من صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة. كونوا موجودين بين الساعة 5 و8 المساء، وبمجرد حضوركم تحصلون تلقائيا على 5 فرص مجانية للدخول في السحب والفوز بسيارة ليباس الفور الجديدة كليا. كل اللي يفصلكم عن فرصة الفوز بأحدث سيارة ذكية بتصميم عصري ومواكب للموضة هو أنكم تكونون موجودين. موعدنا يوم الأربعاء من الساعة 5 إلى 8 المساء، و5 فرص مجانية ممكن تقربكم من الفوز بأكبر جائزة.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: إذن لازلنا مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009 وسألناكم عن الصداقات والوضع المادي، شو وضعهم مع بعض، شو المكس اللي بينهم، شو عهود.
2: إذن نحن كنا نتكلم إذا فعلا هذه العلاقات وصداقاتكم تأثر على وضعكم المالي، يمكن حد خذاها بمنحنى آخر اللي هو المنحنى السلبي، ويمكن هذا بواقع خبراتهم وتجاربهم والناس اللي صادفوهم في حياتهم، هذا طبيعي. نحن نبغي نتكلم في هاي اللحظات عن دراسة أجرتها Behavioral Insights Team، لقوا بأن طبعا تعاونوا مع ميتا، لقوا بأن في هذه الدراسة اللي شملت أكثر من 20 مليون بريطاني،
1: واو،
2: يعني شريحة كبيرة،
1: نعم،
2: أن الأطفال اللي نشأوا في أحياء تكثر فيها الصداقات بين الطبقات الاجتماعية حققوا لاحقا دخلا أعلى بنسبة 38% من أقرانهم في البيئات الاجتماعية المنغلقة، وظل الفارق قائما حتى مع أخذ التعليم ودخل الأسرة في الحسبان. انزين، البروفيسور راج تشيتي من جامعة هارفارد أطلق على هذه الظاهرة اسم الارتباط الاقتصادي، أن وجود أصدقاء من طبقات اجتماعية أعلى يعد من أقوى مؤشرات الصعود الاجتماعي. ولذلك حلو. أنت كنت تتكلم عن نقطة أن أنت تجلس ويا صديق لك مستوى المعيشي ممتاز، يعرف كيف يدير أمواله، بالعكس أنت تغبطه وتبغي تتعلم منه.
1: بالضبط،
2: فهذه من الأمور المهمة. أنزين، القصة هنا أعمق من مجرد مال، تغير نظرتك إلى ما يمكنك الوصول إليه، يعني يكون عندك طموح دائم ومشتعل. في حين تنشأ في بيئة يحاول الكل فيها أن ينجو، بيبدو الطموح شيء من الترف. أيضا يوم تعيش بين أناس يفكرون في الجامعات الأفضل ويخططون للوظائف الكبرى، تبدأ أنت شو تسوي، تشوف أن الوصول إلى ما وصلوا إليه ممكن لك أيضا.
1: بالضبط،
2: يعني حلال عليهم وحرام عليهم،
1: والله أجرب بعد، ليش لا.
2: بالضبط، فنحن بنتكلم عن هذا الموضوع أكثر، وهذا على فكرة درس أنتم ممكن أو رسالة ممكن تنقلونها حتى لأبنائكم. وهذا على فكرة مو معناته بأن الواحد يكون عنصري في علاقاته أو يبتعد مثلا عن الناس البسطاء، لا، بالعكس، يحاول دائما يحلل المشهد ويلاحظ هذا شيئا فشيئا، ينمو مع الطفل إلى أن يعني يتشكل عنده جزء من الوعي، ويقدر بالتالي يستفيد من المحيط اللي حوله. حتى أنتوا في سوالفكم وياهم بتلاحظون هذا الشيء وبتستشفونه منهم. فنحن بنكمل هاي التفاصيل، بس بما أن نحن في أجواء الاقتصاد وفي أجواء الأموال وفي أجواء كيف الواحد ممكن يحسن وضعه منذ الصغر، على فكرة خلونا نسمع هاي التفاصيل من عبد الله.
1: يلا خلينا ننتقل لمقابلة أجريناها مع عوش الأحبابي، وخذينا منها أفكار رائعة جدا اللي أكيد خلنا نقول الثقافة المالية وكيف أن الواحد يبدأ من الصفر. ننتقل للتفاصيل.
3: انترفيو على الخليجية.
4: انترفيو على الخليجية.
1: ولازلنا مستمرين إياكم على هو الخليجية 1009، ونحتفي بالمرأة الإماراتية بيوم المرأة الإماراتية، وأنا جدا جدا جدا سعيد بتواجد أختي عوش الأحبابي، رائدة أعمال إماراتية ومؤسسة والرئيسة التنفيذية لOBM أكاديمي. حياك الله أختي عوشة.
5: يا مرحبا.
1: تحياتي لك، وكل عام وانت بخير بهذه المناسبة اللي نحن نعتز فيها كإماراتيين، ونقدر مجهود كل امرأة إماراتية، واللي حضرتك تمثلين واحدة منهن.
5: يا مرحبا والله.
1: يطول لي بعمرك. الله يطول لي بعمرك. اختي عوشة، نسمع دائما بالمصطلحات التالية اللي هي تطوير الذات، تطوير المهارات. بالنسبة لك كعوشة، شو الشيء اللي حسيتي انه يبالى تطوير في عوشة نفسها؟
5: اخذ القرار كانت من أصعب المهارات اللي لازم أكتسبها، أصلا ما كنت أعرف أن اتخاذ قرار هي مهارة. نحن في ولله الحمد، نحن كأصلا الوطن العربي ككل دائما معتمدين على هاليتنا يأخذون قرار عنا، يوجهونا وينصحونا، بس يوم نكبر وتكون عندنا مسؤوليات، يوجهونا وينصحونا، بس يوم نكبر وتكون عندنا مسؤوليات.

0: والتمكين. شو الفجوة اللي شفتيها في السوق وقلتي لا أنا لازم أتخذ قرار وأسوي شيء هني؟
1: أخوي عبد الله، أول شيء بقولكم شوي نبذة عني. أنا اشتغلت فوق 12 سنة في القطاع المصرفي
0: شراتي
1: ففكرة أني أنا كنت في القطاع المصرفي وطولت فيها وأردي موظفة وعندي راتب، ويوم من الأيام أصحى أبى أشوف حسابي في صفر، كانت الصدمة بالنسبة لي.
0: نعم.
1: أنا ليش أنا عندي راتب 12 سنة في قطاع مصرفي؟ معقولة أني ما تعلمت أني أنا أدخر أستثمر أشغل يعني فلوسي، خلي فلوسي هي تسوي لي فلوس؟
0: نعم.
1: فهني كانت الفجوة، يعني أنا في هذا المكان ما كنت أعرف شيء أو ما كان عندي الوعي. فبديت أسوي ريسيرش، أبحث عن معلومات أكثر أنه شو معنى وعي مالي. كل الدراسات اللي موجودة أكثريتها يعني غربية، يعني يوروبيان أكثر ما أنها تكون خليجية أو حتى يعني تشبهنا نحن في الإمارات.
0: صحيح صحيح.
1: فشو كنت أسوي صراحة من بعد هاي الداون هيل على قولتهم؟ قمت أتعلم أدرس، اللي أدرسها أخليه يعني كرفرنس مرجع أرجع له. فيوم الأيام يعني كنت أدعي ربي يا الله وجهني، قل لي وين لازم أنا أتجه، وين أسير، شو لازم أسوي عشان أسوي مصدر دخل إضافي. أنا الحين عندي ولدي كان مكمل عمره السنة،
0: الله يحفظه يا رب.
1: وقتها يوم أنا كان عندي صفر.
0: هي نعم.
1: فسبحان الله صحيت يوم الأيام لازم أسوي OBM Training Academy. إذا أنا في قطاع مصرفي 12 سنة سلم راتب ما عندي هالوعي، ما بالك الغير. فشفت نفسي أنا أول ثغرة اللي أنا عشتها كيف كانت، وأكيد في ناس تشبهني. فأسست الأكاديمية، فتحت الدورات التدريبية، شفت الطلب عليها عالي، وكل من يسجل معي يردون يقولوا لي عوشة تعرفين شو اللي يميز دوراتك؟ أنك تشبهينا، الكونتنت المحتوى يشبهنا. نحن في دولة الإمارات الكرم من يعني
0: نعم متأصل فيه
1: هنا أصولنا. فالكرم ساعات الكرم الزايد من دون وعي يوصلنا يعني خسرنا فلوس
0: بالضبط.
1: فلازم لها ميزانية، هي العزايم لها ميزانية، الكرم لها ميزانية، روحها وميزانية الميزانية الشخصية لنا تكون روحها بعد. فقمت أشتغل على هذا المجال، سويت دورات يعني مختلفة وشفت الطلب عليها كبير والتسجيل عليها كبير، ولله الحمد كمان الحين 4 سنين وعندنا فوق 5000 متدرب
0: ما شاء الله،
1: وسكرنا قروض وايدة من أهالي كانوا متأزمين فيها. فهش الشعور أني أنا سكرت القرض اللي كان علي وأنا قدرت أني أنا أسوي لي سيفينج، أسوي لي إنفستمنت استثمارات، شفت غير يسويها فرحت، غير الفرحة فرحتين والحمد لله، وإن شاء الله إنجازات أكثر
0: إن شاء الله يا رب. محمد إيش حالك؟
2: هي
1: wants to be a trainer، يبي يكون مدرب يدرب الأطفال.
0: هي
1: فت بدربهم بوكسينج.
0: ما شاء الله تبارك. يلا يا رب. يا أنا أول واحد بي، بس مو بحق الأطفال، أنا كبير، تقدر تدربني؟ تقدر؟ خلاص هذا ديل بيني وبينك. أختي عوشة، كلمة أخيرة لمستمعات الخليجية 1009 بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.
1: كل عام وانت بخير، وحابني بس أنصح نصيحة واحدة، آمني بنفسك، قيلك قيمة لنفسك وقدر، لا ترين حد، آمني بنفسك وانطلقي.
0: يطول لي بعمرك أختي عوشة الحبابي، نورتينا، وكل عام وانت بخير مرة ثانية، وإن شاء الله من نجاح لنجاح، ودائما نسمع اسمك يكون دائما في الطليعة، وتكونين من النساء الناجحات في مجتمعنا الإماراتي. كل الشكر لتواجدك ويانا.

0: على الخليجية.
1: وشيط ضاعت عليك سيدة الغيب.
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان. حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: فلا. طموحي كبير ودي احققه كله، فلا احد يقول اجعل طموحك على قدك
5: على قدك.
4: فيا من تفاخر لي بجدك حافظك الله، هذا ما فعل جدي. فماذا فعل جدك؟
5: فماذا فعل جدك؟
0: أشعار فزاع على الخليجية.
6: فزاع. واحد صفر واحد صفر صفر تسعة.
7: دبي الجنوب مدينة مطار تجمع قطاعات الطيران والخدمة اللوجستية والعقارات، وتوفر للشركات بيئة ذكية ومستدامة مع عمليات فعالة ووصول عالمي وحلول متطورة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
8: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
9: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
8: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة، بما في ذلك عالم فيراري وعالم وورنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
10: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً. أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
11: من دبي ومن قلب المشهد الإعلامي العربي، الخليجية 1009 معكم مباشرة من 15 إلى 17 سبتمبر. بنكون إياكم في قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. بنلتقي مع رواد الإعلام وصناع المحتوى وأبرز الشخصيات المؤثرة، وبننقل أهم الحوارات واللحظات مباشرة من قلب الحدث. تابعونا في تغطية خاصة من قمة الإعلام العربي 2026، الخليجية 1009، وياكم في قمة الإعلام العربي.

0: الأخبار من شبكة ARN.
1: على نهج محمد بن راشد حمدان بن محمد 20 عاما من القيادة ترسخ نهجا تنمويا شاملا محوره الإنسان وتعزز ريادة دبي عالميا. الإمارات وألمانيا شراكة راسخة وآفاق اقتصادية متنامية. هاواي تغلق المدارس والمكاتب الحكومية تحسبا لإعصار اللويلة.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
1: مجددا أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار في تقديمها صفار الزهر. على مدار 20 عاما وبنهج يتسلم رؤية صاحب يستلهم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، قاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي مرحلة مفصلية في مسيرة الإمارة تحولت خلالها الرؤية إلى سياسات والأولويات إلى برامج ومشاريع والقرارات إلى أثر يلمسه الإنسان وتوثقه مؤشرات التنافسية العالمية. ومنذ تولي سموه رئاسة المجلس التنفيذي في سبتمبر 2006 رسخ نموذجا للعمل الحكومي يربط التخطيط بالتنفيذ والموارد بالأولويات والإنجاز بالأثر ويعزز التكامل بين الجهات بروح الحكومة الواحدة. وأسهم هذا النهج في تسريع صناعة القرار وتوجيه الإمكانيات نحو الأولويات الأكثر تأثيرا في حاضر دبي ومستقبلها وبناء منظومة مؤسسية مرنة تستجيب للمتغيرات وتستبق الاحتياجات وتحافظ على زخم التنمية واستدامتها. وبتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم شهدت دبي تحولات نوعية في حجم اقتصادها وكفاءة بنيتها التحتية وجودة خدماتها ومكانتها في مؤشرات التنافسية الدولية. وفي قلب هذه المسيرة ظل الإنسان نقطة البداية والغاية، فالنمو الاقتصادي والتطور الحضاري والريادة العالمية ليست غايات منفصلة بل روافع لبناء مجتمع أكثر أماناً واستقراراً وازدهاراً وتوسيع الفرص أمام أفراده وأجياله المقبلة. أطلقت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي إقامة دبي خدمة كليك أند ترافل الأولى من نوعها في العالم التي تستخدم الهاتف المحمول في إنهاء إجراءات الدخول والخروج في مطارات دبي. المزيد مع العميد وليد أحمد نائب مساعد المدير لشؤون خدمات المنافذ الجوية الذي تحدث لمركز الأخبار حول ذلك.
2: كليك أند ترافل هاي عبارة عن خدمة حاليا متوفرة، طبعا تم تجربتها من فترة سابقة على عدد من المسافرين لضمان أن هاي البيانات اللي عندنا تكون واضحة وسليمة، والحين احنا بدينا نطبقها على المسافرين الفعليين اعتبارا من تاريخ اليوم هي بتكون متاحة. عمليتها هي كأن عندك أنت منصة جوازات ولكن بدل ما تكون ثابتة هي متحركة، بإمكانك تقوم بالعمل من بين الطوابير. المسافر راح ياخذ الإجراء بسلاسة بدون تأخير، وفيها خدمتين متاحات هي إما بصمة الوجه أو قراءة جواز السفر خلال ثواني بعمل تسديد دخول. طبعا احنا اليوم الفكرة منها استغلال الزمن وتقليص فترة الانتظار، بالإضافة ل يعني خاصة المسافرين اللي عندهم رحلات ومستعجلين عليه ممكن يشوفها قريبة منه، يعني نكون أسرع ونخلص الإجراء هذا.
1: تتميز العلاقات بين الإمارات وألمانيا بالرسوخ والتنوع والنمو المتواصل وتستند إلى 54 عاما من التعاون في المجالات المختلفة. المزيد في التقرير التالي مع الزميلة فاطمة الملة.
3: تحمل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة في مسار العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصا مشتركا على تعزيز الشراكة الإماراتية الألمانية وتوسيع مجالاتها خلال المرحلة المقبلة. وتأتي الزيارة امتدادا لمسيرة من التعاون شكلت اتفاقية الشراكة الاستراتيجية عام 2004 إحدى أبرز محطاتها، قبل أن تشهد العلاقات خطوات إضافية لتعزيزها في عامي 2019 و2022. وصولا إلى هذه الزيارة التي تفتح المجال أمام مرحلة جديدة وأكثر شمولا من العمل المشترك. اقتصاديا، تجمع الإمارات وألمانيا مقومات تكاملية مهمة، فالخبرة الصناعية والتكنولوجية التي تتمتع بها ألمانيا تقابلها بنية تحتية متطورة وربط لوجستي عالمي تمتلكه دولة الإمارات، مما يزيد من قدرة البلدين على المنافسة في الأسواق الناشئة. كما يركز جدول الأعمال على استشراف آفاق جديدة للتعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وفي وقت يشهد فيه العالم تحولات متسارعة تؤكد هذه الزيارة أهمية الشراكات القائمة على المصالح المشتركة، وتجسد دور دولة الإمارات كشريك موثوق يسهم في دعم الاستقرار والتنمية ليس على المستوى الثنائي فحسب، بل على خريطة التعاون الدولي الأوسع. فاطمة الملا، مركز أخبار ARN، برلين.
1: أعلن حاكم هاواي جوش غرين إغلاق المدارس والمكاتب الحكومية في جزيرتي كاواي ونياو الواقعتين في أقصى غرب الولاية اليوم، مع توقع مرور إعصار لويل بالقرب منهما، ما قد يجلب رياحا مدمرة وانهيارات طينية وتيارات سحب بحرية خطيرة. وذكر غرين في بيان صحفي أن إغلاق المكاتب والمدارس والمحاكم سيساعد في إبقاء الناس بعيدا عن الطرق خلال الظروف الخطيرة، وسيسمح لفرق الطوارئ بالتركيز على حماية المجتمع وحث السكان على البقاء في منازلهم وتجنب السفر غير الضروري والابتعاد عن السواحل وتجنب القيادة عبر مياه الفيضانات والاستعداد لانقطاع التيار الكهربائي. إلى هنا مستمعينا الكرام، أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة والتي قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: هذه ساعة الثانية من 707 على هو الخليجية 1009 ساعة الحين 8:04 عندنا هني في الاستوديو. يعطيكم الصحة والعافية على مشاركاتكم الجميلة جدا على الموضوع المميز اللي طرحته عهود خلال الساعة الماضية، واللي هو هل تؤثر خلنا نقول الحالة المادية أو الحالة الاجتماعية والمادية تحديدا على الصداقات. فيتنا وايد مشاركات عهود عن هذا الموضوع.
2: نعم نو تمشي، بعض الأصدقاء ترى يفتحون لك أبواب بدون ما يشعرون، يعني يرفعون سقفك أو سقف خلنا نقول طموحاتك لمجرد أنهم يعيشون أصلا تحته. هم ناس طموحين في عالم يمكن الاقتصاد والمال والبزنس والتجارة والمشاريع وكل هاي الأشياء، فلا إراديا تتأثر. ويقال بأن أهم قرار مالي هو أين تستثمر، لكن في الحياة ربما أهم قرار مالي هو مع من تمشي.
1: حلو،
2: عشان تقدر تفكر في المستقبل، صح
1: أكيد
2: ولا لا؟
1: أكيد أكيد.
2: فهكذا تبدأ الطريقة، تبدأ الطريقة من المحيط اللي أنت تنشأ فيه واللي تكبر فيه، وبالتالي شيئا فشيئا تبتدي تنتقي حتى الناس اللي تبغي تستمر وياهم. وحلو على فكرة، وأنا ما أشوفه يعني أبدا خلنا نقول تحت مصطلح المصلحة، إذا كان الإنسان يعرف إذا بيجلس ويا هذين الأشخاص بيتأثر منهم، وبالعكس يعني يغبطهم على هذا المستوى وليس يحسدهم، بالعكس يحاول دائما يطور من نفسه ويشتغل على نفسه بحيث أنه يوصل إلى مرحلة ممتازة من حياته، وبالتالي يعني يصيب اختياره في في في خلنا نقول يعني يوم يرجع للماضي يقول والله الحمد لله أنا مشيت ويا فلان وعلان استفدت منهم وايد.
1: قل لي من صديقك أقول لك من أنت.
2: بالضبط،
1: هذا
2: بالضبط. إنزين، وإذا نحن بنتكلم بشكل أعمق عن موضوع الصداقات وعن موضوع الوضع المالي، وأن كيف الموضوع ما يقتصر حتى على التأثير المالي، تنضم إلينا في هاي اللحظات مستمعتنا عليا الأميري. صباح الخير يا عليا.
3: صباح النور.
2: أهلا وسهلا، الحمد لله على سلامتك. قالوا أنه وصلتي الدوام.
3: الله يسلمك.
2: سامحينا يعني بنحيرت شوية، لكن حبينا صراحة مشاركتك، وأن أنت خذتي الموضوع لأبعاد أكثر من موضوع المستوى المادي، فنبغي نسمع منك. أول شيء أنت تتأثرين بالأصدقاء اللي حولك، هذا واحد.
3: صح، نحن من صغار طبعا الأهل دوم يقولون أن نحن شخصيتنا ويعني تعاملنا مع الناس ومعرفتنا وكل شيء يأثر علينا فيها صداقاتنا.
2: نعم.
3: فشخص يعني لما يتعرف على ناس ممكن يعني ترفعه، وفي ناس ثانيين ممكن ينزونه، يعني على حسب صداقاتك والناس اللي انت تعرفينهم والناس اللي حواليك. دائما المجتمع لما يكون حواليه ناس ممكن يرفعونه وفي ناس ممكن ينزلونه، يعني ممكن في ناس يساعدونك مثلا في مجال العلم والمعرفة، ممكن في ناس يساعدونك نفس ما أنتي قلتي وطرحتي الموضوع إنه بشكل مادي.
2: نعم.
3: ممكن معرفتهم وعلومهم في التصرف في الأمور المادية، ممكن هذه تعلمك أنتي كيف أنتي تتصرفين في هاي الأمور. يعني الأصدقاء ممكن كل شخص يدعم الثاني بخبرته وإمكانياته وحتى علاقاته.
2: نعم.
3: إذا أنا مثلا عندي معلومات معينة ممكن أشاركها مع أصدقائي اللي حوالي وخليهم يعني يطورون أكثر.
2: ونفس الشيء والعكس صحيح طبعا.
1: بالضبط بالضبط بالضبط. بس اختي علي، هل تحسين انه في تقبل؟ يعني مثلا الحين انا اكون في امان الله ومثلا عندي صديق يكون افضل مني ماديا، فما يعني يوم بيبدا ينصح خلينا نقول مثلا سو كذا سو كذا سو كذا، هل تحسين انه في تقبل ولا الواحد يقول لا انت ممنوع اساس تتدخل بحياتي، هذه اموري انا وانا عارف ادبر حياتي؟
2: صح، حد من الناس ترى ما يتقبل، مع انه يعني هذا الشخص يبغي مصلحته. هذه الفئه كيف نوجه لهم هاي الرسالة عليها؟
3: في ناس فعلا يعني ممكن في ناس تتقبل وفي ناس ما تتقبل. ترى التغيير يبدأ من الشخص نفسه.
1: صح.
3: يعني إذا هذا الإنسان هو مستعد إنه يتعلم راح يتعلم وراح ياخذ المعلومات اللي حواليه بطريقة صحيحة، لكن في ناس ما عندها يعني
2: هذا الوعي.
3: هي نعم هذا الوعي. بس أنا رسالتي حق المجتمع أن المفروض أن أنت تتعلم الأشياء اللي تفيدك وتترك الأشياء اللي تضرك، لأن في النهاية ما حد راح ينفعك، أنت راح تنفع نفسك.
4: صح.
1: ها يبالها صفقة، يبالها صفقة الجملة هذه الصراحة. كيف عليك عليا؟
4: شو مجالك عليا؟ شو مجالك؟
3: هندسة.
4: ما شاء الله،
1: ما شاء الله تبارك الرحمن.
4: نتمنى لك التوفيق وشكرا على هاي المداخلة، وعسى ما أخرناك.
3: لا إن شاء الله.
1: أمورك طيبة.
4: نتمنى لك يوم سعيد.
1: إذا كانت ويانا عليا، وصراحة يعني مداخلة جدا رائعة، كل كلمة عفوا قالتها فعلا في مكانها وتعبر عن الموضوع اللي طرحناه. وخبرونا أنتوا الحين بعد كل هذه المشاركات اللي خبرناكم عنها وكيد شاركناها وياكم على الهوى، شو نظرتكم لهذه النقطة؟ ودائما أكيد نسعد بتواصلكم ويانا على رقم الاسمس 4000 أو عبر تطبيق
4: بس
1: الخليجية.
4: بس بنصبح على زميلنا المخلص اللي دائما يسمعنا ويتابعنا ودائما عنده كذي جانب فكاهي، محمد البلوشي.
1: يا مرحبا الساعة محمد.
4: صباح الخير. بالعكس وحليلهم أصدقائك، ما شاء الله عليهم مجتهدين. هي يا
1: نعم.
4: محمد
1: هي نعم. دقائق ونرجع.
5: هو الخليج على الخليجية.
6: ودرجات الحرارة متقاربة ما بين العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40 المنامة 33 38 الدوحة 32 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 38 أما الكويت 32 38 وأخيرا الرياض 29 41.
5: هو الخليج على الخليجية.

0: دال الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك،
3: كثر ما حنا فرحنا بك.
2: قايد والدار تزهيبة بين عربانك وقرابك، يوم تي في الدار لك هيبة من محبتنا افتخرنا بك. دعوتي للباري مجيبة، الفرح والسعد يحضابك، نور دنياك طريبة بين شبانك وشيبانك، مجبلات السعد توحيبة ليبت هنابه وهنابك. زاهي الخد بعراجيبه، تحسب ان صبته وهو صابك.
0: اشعار في القمه
1: على الخليجيه
0: من فارس الحكمه.
1: الاغاني الخليجيه على دانة الاثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI، الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
4: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
5: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بنك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: ولا زلنا مستمرين ياكم على هو الخليجيه 1009. اسعد الله صباحكم وكل اوقاتكم. ساعه كم الحين 8:22 دقيقه عندنا هني في الاستوديو.
2: الى مشاركات مستمعينا، بما ان كان هناك تفاعل في موضوع اذا فعلا محيطك وصداقاتك وعلاقاتك تاثر على وضعك المالي، بنعرج على بعض المشاركات اللي وصلتنا في هذه اللحظات. مهر النقبي تقول اكيد تاثر لان تزيد الطلعات والتجمعات والمناسبات مثل الاعراس والاعياد، اعياد الميلاد وغيرها. ونحن نرد نقول ان كل مستمع خذاها من جانب مختلف. عبيره تقول الصداقه علاقه معنويه ولا تمت لاي صلة بالمال، الناس اللي أشوفها تهتم بالماديات أنا ما أقدر أكمل وياها. أيضا عندنا صاحب الرقم اللي نهايته أو مريم النعيمي، حياك الله ويا مرحبا بك، صباح النور والسرور. تقول الحمد لله أحاول أني ما أتأثر ولا أأثر عليهم، صداقاتي كلها من أيام المدرسة وما زالت وياهم، وما زلت عفوا وياهم، وبالعكس كل شخص منا يشجع الثاني من جميع الجوانب، ونكون سند لبعض ونساعد إذا أي شخص يحتاج شيء، والله يدوم الصداقة أو يديم الصداقة اللي ما فيها حد حاط عينه على الثاني وشو عنده وشو ما عنده.
1: بالضبط.
2: صدق هاي نعمة بعد الواحد يكون مرتاح، يعني هو يتكلم وهو يطلع وياهم، سايرين مكان الفلاني، لابس اللبس الفلاني، عارف انه ما حد حاط عينه عليه، وبالعكس يفيدون بعض وهذا هو الاهم. هذه بعض يمكن المشاركات اللي وصلتنا. صباح السعاده يا عبد الله الزرعوني، حياك الله ويا مرحبا بك،
1: صباح الخير.
2: في هذه اللحظات ننتقل الى اجواء فوز اور لوز.
3: فوز اور لوز
2: في مسابقتنا، نحن اليوم نقدم خلونا نقول باكيج كامل مقدم من إزيل، وإزيل باللغة الأمازيغية معناته النقاء.
1: الله.
2: واللي يحب يحافظ على بشرة نقية جميلة فيها نضارة بيربح ويان مستحضرات النيلة الزرقاء للتنعيم والتفتيح الثلاثي، وأيضا مستحضرات الشاي الأخضر للتفتيح وتنقية المسام مقدمة من إزيل. ولكن كل يوم بيكون عندنا مستمع بيتأهل ويانا للسحب النهائي على الجائزة الكبرى اللي إن شاء الله بتكون بالجمعة. اليوم نحن إذا بنسألكم سؤال من خلال فوز أور لوز مع أجواء إزيل، نبغيكم تشاركونا بالشخص اللي ودكم تهدونه، هذا الباكيج اللي تكلمنا عنه، وبننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا. وفي الفقرة الجاية بعد بنتكلم أكثر عن إزيل وبنتعرف على إزيل سويا، فبننتظر منكم هذا التواصل، بننتظر منكم مشاركاتكم، شخص من محيطكم من النساء اللي تعرفونهم، أهلكم، أصدقائكم، زميلاتكم، تشاركونا بأسماءهم وأسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية، وممكن تربحون ويانا هذا الباكيج من مستحضرات متنوعة من إزيل.
3: حركة السير على الخليجية
0: برعاية جزيرة ياس.
1: نقول درب السلام إن شاء الله لكم جميعا وين ما كانت وجهتكم. الكثافة قوية جدا للقادمين من الشارجة عبر شارع الاتحاد بوجود حادثين مروريين، إن شاء الله الحوادث تكون بسيطة وما حد يكون متأذي في هذه الحوادث. بالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد، الكثافة طبعا بادية من الشارجة من عند ست سنتر الزاهية بالاتجاه إلى الشارجة، بالاتجاه إلى دبي، والكثافة تنتهي تقريبا عند منطقة الورقة وترجع عند اللي هو الانترناشنال سيتي اكيد بالاتجاه الى ابوظبي. شارع دبي العين ايضا بيكون هنالك بعض الكثافه المروريه بالاتجاه الى داخل دبي عند واحه دبي للسيليكون لوجود حادث مروري. بالنسبه لباقي الطرقات، الكثافه موجوده في الطرقات الحيويه داخل دبي بالاتجاه الى العاصمه ابوظبي، هنالك بعض الكثافه المروريه على شارع الشيخ محمد بن زايد عند المرابع العربيه وتنتهي من بعد الموتور سيتي بالاتجاه الى ابوظبي. درب السلام للجميع وهلا هلا ماركو.
0: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.

0: الخليجية دانت الأثير 1009
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات للحفاظ على سلامة الأطفال. لا تتوقف أبدا على معابر المشاة ولا تصطف بشكل مزدوج ولا تعيق مداخل المدارس. استخدم دائما مناطق إنزال واستلام الطلاب المخصصة، وتأكد من أن طفلك يرتدي حزام الأمان أو مقعدا مناسبا وقد بأمان. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
3: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنويا. أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
4: 707 برعاية جزيرة ياس أبوظبي.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: لازلنا مستمرين ياكم على هو الخليجية 1009. يسعد صباحكم وكل أوقاتكم. طبعا بدينا وياكم من شوي مسابقة نحتفي أكيد بالمرأة الإماراتية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية واللي نحتفي بها خلال هذا الشهر الكامل. فعندنا مسابقة مميزة جدا وجائزة رائعة تنتظركم من إزيل، وأكيد عندنا مستحضرات للعناية بالبشرة مميزة جدا مقدمة لكم من إيزيل. فطلبنا منكم أنكم تخبرونا لمنو حابين أنكم تهدون هذه الهدية، هدية حلوة مميزة وقيمة مقدمة لكم من إيزيل بمناسبة يوم المرأة الإماراتية. فمن هي المرأة الإماراتية اللي تعرفونها في حياتكم؟ يعني ما نبى شخصية إماراتية، نبى مرأة إماراتية في حياتكم من محيطكم. هذه هي المرأة التي نريد أن نعلم من هي، وحابين انكم تهدونها هذه الهدية. طبعا رقم الاس ام اس 4000، ايضا عبر تطبيق الخليجية دائما نستقبل مشاركاتكم، وباذن الرحمن كل يوم بيكون عندنا متأهل والسحب بيكون يوم الجمعة للفوز ويانا بهذه الجائزة القيمة.
2: ما خبرتهم شو الجائزة عبد الله؟
1: والله هذه خبرتكم.
2: أوكي.
1: خبرة البنات.
2: بالنسبة لإيزيل طبعا بيقدمون باكج عبارة عن مجموعة من المستحضرات العناية بالبشرة. خلونا نقول مستحضرات، الأولى بتكون مستحضرات الشاي الأخضر للتفتيح وتنقية المسام، وعن المستحضرات الثانية هي مستحضرات النيلة الزرقاء للتنعيم والتفتيح الثلاثي. فبصراحة جايزة وايد حلوة، وإيزيل وايد مشهورين، أشهر من نار على علم، منتجاتهم وايد فنانة، موجودين في خلونا نقول مواقع مختلفة، موجودين في دبي مول، في دبي هيلز مول، موجودين في إمارة الشارجة في سيتي سنتر الزاهية، موجودين في أبوظبي في بوابة الشرق مول وأبوظبي مول، وعلى فكرة عندهم أول فرع لإيزيل في المملكة العربية السعودية. بس خلوني شوية أخبركم عن مؤسسة إيزيل.
1: أيوة،
2: أسست منى إيزيل بهدف مشاركة أسرار وطقوس الجمال المغربي، وصراحة هم معروفين بمنتجاتهم المغربية الجميلة للعناية بالبشرة واللي تتوارثها أو توارثتها عبر الأجيال، وإعادة تقديمها بطريقة تناسب المرأة اليوم. ما اكتفت منى بالمعرفة المتوارثة، بل درست علوم مستحضرات التجميل العضوية وغير العضوية لتجمع في إيزيل بين التراث والعلم. عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تم اختيارها ضمن قوائم فوربس ميدل إيست، وحصلت منى على جائزة كارتير وومنز إنيشيتيفز للنساء. فهذه طبعا من الأمور اللي يعني وصلتها لهذه المرحلة وخلتها تشق طريقها من دبي، مدينة الأحلام، مدينة الإنجازات، ومدينة التحديات، ومدينة كل شخص له طموح وهدف يبغى يوصل.
1: أحب اللي دائما ياخذ خلنا نقول طرف الخيط ويكمل.
2: صح.
1: عرفتي، وهذا اللي سوته منى العباسي أكيد بخبرته بهذا الموضوع، ولكن كملت الدراسة وتوسعت بالمجال لين ما أكيد يعني أصبح اسم إيزيل في مكانة اللي يستاهلها، وأكيد نتمنى لها كل التوفيق يا رب.
2: اليوم المرأة أيضا العربية والخليجية لها دور كبير في مجال الإعلام، وقمة الإعلام العربي تفصلنا عنه أيام قليلة من 15 إلى 17 سبتمبر. أكيد بيكون هذا العرس الإعلامي وهذا الحدث الضخم والزخم الكبير اللي بنشهده من خلال أكثر من 7 منتديات تحت مظلة واحدة تستظل تحت قمة الإعلام العربي، بأكيد مجموعة من الخبراء وصناع القرار وقادة المشهد الإعلامي، بالإضافة إلى أصحاب المواهب وطلبة الإعلام، وأيضا كل من له باع وذراع في هذا المجال. فنحن ننتظر هذا الموعد على أحر من الجمر، وأكيد بتكون عندنا تفاصيل من قلب الحدث وياكم من خلال الخليجية 1009.
1: ننتظر أكيد تواجدكم، وللتسجيل نقدر أكيد نزور الموقع الإلكتروني dpc.org.ae. لا تفوتون، لأن الأيام قامت يعني أصبحت قليلة جدا ومعدودة جدا لين بداية أكيد قمة الإعلام العربي. فسجلوا واضمنوا وجودكم في أكيد قمة الإعلام العربي.
2: إلى بعض المشاركات اللي وصلتنا عبد الله.
1: نعم
2: عبد الله ما شاء الله هناك الكثير من المشاركات بنحاول نقرأ عادة بعضها. عندنا مريم محمد تقول أكيد أمي الله يحفظها. موسى أحمد الزعابي تقول أهدي نفسي لأني أستاهل دوم أجدم الناس على نفسي لكن اليوم أنا أستاهل. والله تستاهل.
1: تستاهلين أكيد.
2: أيضا عندنا إيمان النعيمي صديقتي تستاهل هذا الباكج. أمي تستاهل من ميرا عيسى سعد. أمي الغالية من عمر محمد وأختي الغالية من صافي محمد. محمد شافي النعيمي بهديها للوالدة. أيضا عندنا من المشاركات اللي وصلتنا عبير تقول لي أمي. ومحمد إبراهيم كذلك يقول الأمي الله يحفظهم يا رب ويديم عليهم نعمة الصحة والعافية. أهدي الهدية لزوجتي من هزاع الشحي وصاحب الرقم لنهايته 993 للمهندسة عليا الأميري أفضل مهندسة في مجال الصحة والسلامة.
1: بس وين الاسم؟
2: وين الاسم؟
1: أيوة
2: سنة. أتوقع هذه مستمعتنا عليا اللي شاركتنا هاي يمكن صديقتها مشاركة بالنيابة.
1: أوه تتوقعين شي؟
2: نعم
1: أوكي
2: نعم.
1: تمام التمام. إن شاء الله تعالى خلال ساعتنا القادمة أو النهاية خلكم ويانا بتعرفون منو المتأهل اليوم إن شاء الله لمسابقة أكيد يوم المرأة الإماراتية والجائزة المقدمة لكم من إزل.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
2: لأن الحياة بلا مشاعر،
1: الحياة بلا مشاعر
2: خجولة. الريح حبت والشجر مخضر غصنه مستوي، تأملوا بإحساسكم ما قاله الشعر ودعوا أسماعكم تستخرج البيت الضعيف من القوي، حتى نعرف أن الشعر فكره قبل يصبح له. الريح حبت والشجر مخضر غصنها مستوي، تأملوا بإحساسكم ما قاله الشعر ودعوا أسماعكم تستخرج البيت الضعيف من القوي، حتى نعرف أن الشعر فكره قبل يصبح له. لأن الشعر عندي رسالة سامية وتحتوي على فكر شاعر قناعاته ما هي تسقط سهو، أكتبه وأنا مهتوي والقيه وأنا مهتوي، والوزن ما هو ينكسر والنحو ما يبغي نحو، وعز منه قول ربي والحديث النبوي والاهتداء بسنة أصحاب النبي يوم اهتدوا. القصة أكبر من بحور الشعر وحروف الروي، القصة إحساس يلامسني ويسمو بي سمو، دارت سنين العمر والدنيا في قلب الدنيوي، مهما بلغ بحبها ما هو على كيفه، وهو لو يبلغ نجوم السماء لابد له يوم يهوي، لابد يتعب نفس ناس نجربوها وتعبوا. يا ناس كم واحد من الدنيا جريح ومكتوي، ويا ناس كم واحد يذوق المر ويذوق الحلو، ويا ناس كم واحد ذراعه من زمانه ملتوي ولا شكا من ضيقته لو نص خلق الله شكوا. لو قلت عدوا كم ضحايا هالزمان المأسوي، قدامكم عدادة الأيام عدوا وغلطوا الراحلين من الحياة، أذكارهم تدوي دوي خلودهم بفعالهم حتى ولو إنهم فنوا. واللي رأوا مصائب الدنيا على ما تنطوي، يجب عليهم نقل خبرتهم لناس ما رأوا. الابن يأخذ خبرته من الشعور الأبوي قبل يموت الأب ويصير الابن هو الأبو. الابن يأخذ خبرته من الشعور الأبوي قبل يموت الأب ويصير الابن هو الأبو. ما أحب أعيش بروتوكول التصنيفات النخبوي، الناس في عيني سوى كانوا حضر ولا بدو، وأنا خوي لا ظما من نزف دمي يرتوي، أصير لعيونه خوي ويصير هو صاحب سموه.

0: هو خوي، حتى لو إن اسمه مع العالم خوي، أقدره تقدير أخو حتى لو إن ما هو بخو.
1: أشعار فزاع على الخليجية. الأغاني الخليجية على دار

0: احجزوا إجازتكم واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة. احجزوا الحين عبر yasisland.com.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال NPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقع واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
3: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة المطار ذات التركيز الاستراتيجي على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، توفر لعملائها فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.

0: صمت بلا صورة.
1: تشهد جرائم الاحتيال في الاستثمار والتداول عبر المنصات الوهمية تطورا مستمرا في أساليبها، ويستغل المحتالون وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية لاستدراج الضحايا من خلال الترويج لفرص استثمارية وهمية في الأصول الافتراضية.
2: يسعدنا في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي أن نستضيف النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 يومي 7 و8 سبتمبر في فندق جراند حياة دبي تحت شعار نحمي بيئتنا ونصون مستقبلنا.
3: يمثل يوم المرأة الإماراتية مناسبة نحتفي فيها بحضور بنت الإمارات وتأثيرها في مسيرة دولتنا وبالدور الكبير اللي تكون فيه اليوم في مختلف القطاعات ومواقع المسؤولية وصناعة القرار.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية مقتل 12 شخصا وإصابة 10 آخرين جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف بلدة كفرمان في جنوب لبنان. ارتفعت حصيلة وفيات فيروس إيبولا في الكونغو إلى 3226 حالة و6686 إصابة. أعادت إندونيسيا اليوم فتح مطار سوكارنو هاتا الرئيسي في جاكرتا وأربع مطارات أخرى بعد تعليق عملياتها بسبب انتشار الرماد البركاني الناجم عن ثوران بركان جبل أناكاراكوتو. أعلن حاكم هاواي جوش غرين إغلاق المدارس والمكاتب الحكومية في جزيرتي كاواي ونيهاو الواقعتين في أقصى غرب الولاية اليوم مع توقع مرور إعصار لويل بالقرب منهما ما قد يجلب رياحا مدمرة وانهيارات طينية وتيارات سحب بحرية خطيرة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: 9 الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام. 1009.

0: هذه الساعة الثالثة يا عهود.
1: نعم والله صراحة الوقت يطوف بسرعة ويا المستمعين.
0: والله العظيم والمشاركات اليوم ما شاء الله تبارك الرحمن من أصبحنا ومن بدينا البرنامج ومشاركات مستمعينا الرائعة دائما توصلنا على رقم الاسمس 4000 وأيضا عبر تطبيق الخليجي عبر الرسائل النصية المجانية.
1: عبد الله
0: يا نعم
1: عندنا تفاصيل سمعنا
0: وعلينا
1: في ساعتنا الثالثة في هاي اللحظات وبرنامجنا بالتعاون مع جزيرة ياس. ما الجديد هناك؟
2: UAE Gems.
1: يا سلام.
0: أيوة. UAE Gems هذه فقرة بنخبركم عن الأماكن الرائعة في دولتنا الحبيبة ويمكن أماكن ما تعرفونها، لكن الحين بنتكلم عن مكان بنشهده إن شاء الله تعالى في جزيرة ياس. البارحة
1: قبل البارحة تعرفون hey. سوالف الهيدن جيمز
0: hey.
1: احنا سويناها على أجواء بلادنا الجميلة.
0: صحيح
1: UAE جيمز وفعلا هناك أماكن جوهرية وجميلة.
0: نعم
1: في أبوظبي البارحة شو استوى يا عبد
0: الله؟ البارحة كان يوم استثنائي، العالم كله أعينه اتجهت إلى العاصمة أبوظبي للإعلان الرسمي عن 3 عوالم لهاري بوتر. هاري بوتر قادم إلى أبوظبي عام 2029 إن شاء الله تعالى. 3 عوالم كاملة وستكون مغلقة ومكيفة بالكامل، وهذه أول مرة تستوي في عوالم هاري بوتر بشكل عام حول العالم. هذا شيء أعلنوه طبعا البارحة ميرال بالتعاون مع وورنر براذرز ديسكافري. طبعا 3 عوالم شو بتكون؟ القلعة الشهيرة، قلعة اسمها اللي هي هوغورتس، عندنا أيضا اللي هو دياغون آلي وهو هذا الحي اللي يسيرون كانوا هاري وأصدقائه يتشرون عصي السحر والأشياء هذه، وأيضا بيكون عندنا الفوربيدن فورست وين ما تعيش المخلوقات الغريبة في هذه الغابة. طبعا الأجواء بتكون رائعة، المساحة تقريبا أكثر من 63,000 متر مربع. متخيلة وياي انتي؟
1: يا سلام. ترى البارحة أنا وعبد الله كنا ياسين نسولف يعني عن تجاربنا وقصصنا في زيارة هاري بوتر، بس طبعا عبد الله دائما الطالب المجتهد.
0: شكرا شكرا.
1: كنا نقول ان انا زرت هاري بوتر في لوس انجلوس في كاليفورنيا في يونيفرسال ستوديوز هناك، وعبد الله زارهم في
0: اوساكا
1: في اوساكا في اليابان. فالمفارقه العجيبه ان عبد الله ما كان اصلا متابع فيلم هاري بوترز باجزاء ولا انا، بس عبد الله مجتهد قبل لا يصير تابع 8 اجزاء.
0: نعم
1: خلصهم عقب قرر انه يصير عشان يستمتع بكل التفاصيل. لا انا صراحه ما شفت يعني ولا جزء، اعرف الشخصيه الرئيسيه، اعرف بعض الاصدقاء، اعرف الانستراكتور او المعلم او الموجه.
0: نعم. نعم.
1: اعرف هاي الاشياء البسيطه يعني
0: هي.
1: بس بعد فوق هذا استانست،
0: حلو
1: وايد استانست وايد فرحت يعني. دخلت العالم، شوف هذا وانا مو بمتابعه
0: هي.
1: دخلت العالم الله مستانسه على كل جزء فيه، ولعبت بالضبط. كل الالعاب وقفت في الطابور وشربت المشروب الشهير الخاص فيهم
0: هي.
1: فوايد استانست
0: بالضبط.
1: فيعني اليوم حتى هذه الدعوه لكل المستمعين اللي يسمعونا، سواء شفتوا هاري بوتر ولا ما شفتوا، تبون تكونون من فريق عبد الله المجتهدين من الحين تتابعون الاجزاء اذا ما شفتوا
0: عليه.
1: او حتى اذا ما شفتوا انا متاكده انكم بتستانسون في عالم هاري بوترز، وانا متاكده ان دائما عاصمتنا الحبيبه أبوظبي ما تجيب الا الشيء الزين.
0: نعم.
1: وتجيبه يعني اعلى مستوى.
0: صحيح
1: وباجمل المعايير، فهذا اللي ان شاء الله بنشوفه في عام 2029. وشو تم على 2029؟
0: ولا شيء،
1: غمض برد.
0: هي نعم
1: خلاص وصلنا.
0: وزيدك من الشعر بيت،
1: تفضل.
0: عندنا ايضا وورنر براذرز بيعلنوا او اعلنوا رسميا عن قطار اللي هو تابع لباتمان.
1: واو.
0: من دي سي، عالم دي سي، وبيكون اول قطار عندنا هنا في الدولة اللي بيكون اللاعب كمحلق، يعني الوجه بيكون للأسفل وبتنطلقين. وايد حلو، ومجربنا في اليابان هذا النظام. وايد حلو، الواحد يحس عمره طير.
1: صح.
0: عرفتي لأنه نفس الطير تقريبا، وبتجربين التحليق، فالتجربة بتكون رائعة جدا في وورنر براذرز أيضا عام 2028 إن شاء الله تعالى.
1: جميل جميل. انزين بما أننا دخلنا في الأجواء الترفيهية، عندنا جو ترفيهي في جايز وايد حلوة، سيارة بتكون من نصيب واحد من مستمعين. وكيف تقدرون تشاركونا وشو تفاصيل السيارة؟ نحن نتكلم عن ليباس.
0: نعم.
1: هذه السيارة الجديدة كليا واللي موجودة في صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة من الغرير يوم الأربعاء باكر بتاريخ مميز 9/9 من الساعة من الساعة يا عبد الله
0: خمس من الساعة خمس لين الساعة ثمان المساء أكيد في صالة عرض لباس في ديرة.
1: نعم هناك تقدرون تكونون موجودين وتسيرون وتكون عندكم بدال فرصة خمس فرص. شو يعني يا عهود؟ يعني تقدرون تسجلون أسماءكم وتحطون هذه الأسماء في قرعة السحب لخمس مرات ويمكن يطلع اسمكم وترمحون هاي السيارة.
0: أحلى كلام والله أحلى كلام. الموضوع بسيط جدا يعني نتواجد هناك في صالة العرض. اليازية بتكون موجودة هناك. نعم. تنقل الأجواء أكيد على هو الخليجية 1009. تتعرفون على الموتر عن قرب، تشوفون مميزاته، تشوفون صالة العرض الجديدة وهذا البراند الجديد كليا في إماراتنا الحبيبة، ويمكن تطلع السيارة تكون وياك.
1: تخيل عائلة سايرين من خمس أفراد مكونين، خمسة ضرب خمسة 25 فرصة
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. زيدوا زيدوا خذوا العائلة كلها والربع كلكم سيروا.
1: ايه والله سيروا وسجلوا أسماءكم وتدرون يمكن تكون صدق باكر محظوظ.
0: بالضبط
1: صح،
0: هذه فرصتكم.
1: سيارة
0: مرة واحدة،
1: هي فلان فلاني مبروك تراك ربحت السيارة.
0: أحلى شيء والله، شعور حلو. حظ موفق إن شاء الله يا رب لكل مستمعينا ولكل اللي بيتواجدون في صالة عرض لباس في ديرة إن شاء الله تعالى باكر من الساعة 5 لين الساعة 8 المساء.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ودرجات الحرارة متقاربة ما بين العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32، 40، المنامة 33، 38، الدوحة 32، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29، 38، أما الكويت 32، 38، وأخيرا الرياض 29، 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: عيني على الغيم والبراق من وين لاح. أدعي المنساد حبه في القلوب وغمر، وأقول ربي تحفظه من عيون الشحاح. يا من له نحج ونصلي وله نعتمر،
1: يا من له نحج ونصلي وله نعتمر.
0: يا سيدي أنت أكبر من كلام المداح، يا نهر عذب عطاه وجاري ومستمر. وجهك دليل التفائل يا شروق الصباح، ملامحك ترسم الدنيا طموح وعمر. ودبي يا عزها يا نورها يوم لاح، صارت هي الأولة والباقيات الممر. مثال للعالم ورمز العطاء والنجاح، ما كنها إلا السحاب الماطر المنهمر. تدري إذا جيتها محب طاري المراح، ودي على شطها أقضي بقايا العمر، أشعر بها كل معنى الفخر والارتياح. أحب صبح الترف وأحب ليل السمر، صوت البحر يا غلاها قمة الانشراح. الموج يعزف مع النسمة ونور القمر، يطيبها كأنها الريحان والورد فاح، والشوق لعن اللقيا نطيع الأمر.
2: أشعار،
3: أشعار على الخليجية،
2: على الخليجية.
3: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
4: روائع عمان بانتظاركم مع داناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة، عيشوا أجواء الخريف في ظفار، أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
5: داناتا خيرات أبكى.
3: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
6: 707 برعاية جزيرة ياس.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: نتمنى لكم درب السلامة جميعا وين ما كانت وجهتكم. طبعا الكثافة لا زالت مستمرة للقادمين من الشارجة إلى دبي عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد. بالنسبة لشارع الإمارات الحركة فيه جدا طبيعية وانسيابية، فيفضل أنكم تاخذون شارع الإمارات. نتجه داخل دبي، طبعا الطرق الحيوية فيها كثافة للمركبات، شارع راس الخور بالاتجاه إلى شارع الخيل. أيضا عندنا شارع الجداف بالاتجاه إلى مستشفى لطيفة بيكون هنالك كثافة للمركبات. شارع زايد أمور طيبة الحمد لله رب العالمين. شارع المركز المالي بالاتجاه إلى شارع الشيخ زايد هني بنشهد بعض الكثافة المرورية. شارع الخيل بعض الكثافة المرورية بنواجهها من عند غدير الطير بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي. أكيد باقي طرقات الحمد لله أقدر أشوف أن الأمور طيبة، وإن شاء الله يا رب توصلوا وجهاتكم بالسلامة. وهلا هلا بعماركم.
3: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
4: إلى أجواء إيزيل ولحظة الإعلان عن اسم المتأهل اللي بيتأهل ويانا ليستحب النهائي اللي إن شاء الله بيكون بالجمعة، بيكون عندنا فايز بيربح ويانا باكج لمستحضرات العناية بالبشرة، وهي المستحضرات هذه منقسمة إلى قسمين: مستحضرات الشاي الأخضر للتفتيح وتنقية المسام، وأيضا مستحضرات النيلة الزرقاء للتنعيم والتفتيح الثلاثي. فأول ذا بست لكل اللي بيشاركونا، إذا مو باليوم كانت فرصتكم باكر ورا باكر، واللي عقبه تقدرون تشاركونا في هذه المسابقة. واليوم نقول ألف مبروك لأفنان الشويهي، تأهلت ويانا.
2: مبروك أفنان.
4: مبروك أفنان الشويهي، وإن شاء الله قسم الجوائز إذا ربحتي ويانا بالجمعة بيتواصلون وياك، بس يعني خلي أملك برب العالمين كبير، يمكن هاي الجائزة تكون من نصيبة تقديرا لجهودك وإبداعاتك في مجال عملك، تستاهلين. وهذا الترشيح كان من عليا الأميري. إذن في هذه اللحظات بناخذ فاصل لمدة دقائق، بنرجع إن شاء الله بنتواصل إياكم. حافظ خريطة العالم عبد الله؟
2: يعني 60-70% خلنا نقول.
4: حلو ممتاز،
2: يعني هي نوعا ما.
4: هذا اجتهاد شخصي ولا من الجغرافيا؟
2: لا من ايام الجغرافيا، احب التاريخ. احب التاريخ والجغرافيا، كنت اسبت شي دخلت ادبي.
4: حلو حلو حلو. زين مستمعينا حافظين خريطة العالم؟ تعرفونها ولا ما تعرفونها؟ انا وايد احب بنشغل لهم الاغنية امريكا كندا لا لا لا
2: بجهزها
4: بجهزها. وبنتكلم عن خريطة ميركاتو وبنتعرف على التفاصيل اكثر.
2: يلا

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة، بما في ذلك عالم فيراري وعالم وارنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
2: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
0: جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
3: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم في المكان الأمثل. منطقة حرة تمنحكم ملكية كاملة 100% مع مجموعة من حلول المكاتب المرنة وفرص التأجير في موقع استراتيجي. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 South.

0: سريع موشي 1 2
1: أمريكا كندا المكسيك بنما هايتي جامايكا بيرو جمهورية الدومينيك كوبا والكاريبي غرينلاند والسلفادور بويرتوريكو كولومبيا فنزويلا أندورا غويانا ياليل غواتيمالا بوليفيا والأرجنتين والإكوادور تشيلي برازيل.

0: كله في أمان. سويسرا والنمسا وتشيكوسلوفاكيا إيطاليا تركيا اليونان بولندا رومانيا اسكتلندا ألبانيا إيرلندا وروسيا عمان بلغاريا السعودية هنغاريا قبرص العراق وإيران وسوريا لبنان فلسطين والأردن اليمن الكويت والبحرين هولندا لوكسمبورغ بلجيك برتغال فرنسا إنجلترا دنمارك إسبان الهند وباكستان بورما أفغانستان تايلاند نيبال وبوتان كمبوريا ماليزيا بنغلاديش في آسيا الصين كوريا واليابان منغوليا تيبت أندونيسيا الفلبين وتايوان سريلانكا غويانا سوماترا نيوزيلندا بورنيو وفيتنام وتونس المغرب أوغندا أندورا زيمبابوي جيبوتي بوتسوانا موزمبيق زامبيا سوازيلاند غامبيا غينيا الجزائر وغوانا
1: كافو يعني لفينا العالم مع هاي الأغنية اللي حافظينها أو حافظين نغمتها، ما أظني حافظين كل الدول اللي يقولها.
2: والله أتوقع في ناس شطار حافظينها، بس روعة. أنا وايد أحب الأغنية، دائما تعطيني أمل إن شاء الله بزور العالم.
1: هذه السفرة القادمة وين بتكون صح؟
2: وعلى فكرة كل ما أسمعها يعني مثلا في دول جديدة مؤخرا زرتها فأستانس.
1: أنا زرت الدولة. إنزين نحن الحين يا عهود بنبتدي.
2: Gate 7 وبتكون عندنا مقارنة ما بين خريطة ميركاتو وخريطة Equal Earth Configuration.
1: تمام.
2: أو لا مش Configuration.
1: لا كان شو كان كلمة غريبة عليه صبري.
2: أوكي.
1: قريبة من Injection.
2: صح قريبة.
1: Conjection. Conjection. شفتي؟ شفتي؟ مني فايدة. مني فايدة. يبالي صفقة. يبالي أنا صفقة.
2: منو حفظك تحت الهواء؟
1: أوكي بعد يبالك صفقة. أيوة بس عرفتها تذكرتها.
2: شاطر.
1: أني تايم.
2: بتكون عندنا هاي المقارنة ما بين الخريطتين بنتكلم عنهم أكثر، بس قبل أن ندخل في تفاصيل الموضوع أماني قررت تختبرنا وتشوف يعني مدى حبنا للعالم.
1: صباح الخير أماني.
3: صباح النور شخبارك؟
1: تمام شخبارك؟
3: أول شيء أنا سعيدة أني أساعدكم
2: ونحن بعد
1: ونحن أكثر بعد
2: تو ما نور الاستوديو
3: والله منور بوجودكم تلحنين.
2: أماني شكلك حاطت لي شيء صعب أنا ما تنزرت من قبل.
3: لا والله شيء سهل.
2: يلا زين يلا زين بنشوف الخريطة ما أخذت لنا كذي جزء من الخريطة.
3: يوروب.
2: أوروبا.
1: لعبة أوروبا.
2: أقول
1: يلا سمي بسم الله.
2: أسوي نفس الأغنية.
1: أيوة.
2: أسوي متأكدين.
1: يلا
2: متأكدين.
1: روحي
2: ما بنخلص ترى
1: عادي. أوكي. الهوى هواش.
2: أوكي يلا. صرت فنلندا والسويد والنرويج وأيسلندا، صرت إيرلندا وبريطانيا والدنمارك، صرت بيلاروس ومولدوفا ورومانيا وبلغاريا واليونان وصربيا وهنغاريا وسلوفاكيا وبولندا والتشيك وأستريا وكرواتيا وإيطاليا ومالطا وفرنسا وأسبانيا والبرتغال وهولندا وبلجيكا وألمانيا وسويسرا وموناكو وسلوفينيا والبوسنة والهرسك ومونتينيغرو وألبانيا وماسيدونيا الشمالية وكوسوفو.
1: الموسيقى خلصت. 35 دولة ما شاء الله تبارك الرحمن.
2: لا ترى أنا سايرت لهم كلهم باختصار في أوروبا إلا أوكرانيا.
1: إلا أوكرانيا حليلة. لا لازم نصير لها عشان نكون قيمنا أوروبا
2: إن شاء الله.
1: ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله.
2: يعني بتيلي شيء على هواية.
3: شفتي
2: شكرا أماني.
1: لا تين صوبي خلاص أنا مخلص. أنا
3: أنا قلت بتقولي عشر بس ما شاء الله.
1: نشوف عاد دوري أنا سترك يا رب.
2: عبد الله يلا
1: نشوف بسم الله. اي قاره في الحياه؟
3: اسيا.
2: اسيا عبد الله مبلا ساير انت
1: مو
2: في اسيا.
1: وايد حليلي مو بوايد. اوكي اليابان.
2: حلو.
1: الصين.
2: جميل.
1: تركيا.
2: من يزيد.
1: دول الخليج.
2: حلو.
1: يعني عندنا دول الخليج عشان نختصر الوقت. عندنا لا مصر افريقيا. عندنا لا مصر افريقيا.

0: شو؟
1: لمساحات الدول هذه مو بحقيقية ترى.
0: أوكي.
1: يعني مثلا في الخريطة أفريقيا فيها يعني أكبر قارة وفيها الكثير من الدول مسوي لها الحجم زي أوروبا هالكبر.
0: هي.
1: بينما الآن عادت أوروبا إلى حجمها الحقيقي وعادت بعض القارات أيضا لحجمها الطبيعي والكبير، ولذلك يقولكم تم اعتماد الخارطة الحقيقية الواقعية من الأمم المتحدة، وخلونا نقول يعني أحالة خريطة ميركاتو للتقاعد. فهذا هو الفرق ما بين الخريطين. إحنا كنا يمكن طوال هذه السنين معتمدين على خريطة ميركاتو، لكن في الحقيقة هذه مش المساحات الحقيقية. المساحات الحقيقية هي خريطة Earth Equal
0: Conjunction.
1: Conjunction نعم.
0: Anytime.
1: فهذا اللي إن شاء الله بيتم اعتماده. وما أعرف إذا بيتغير هذا الشيء على فكرة حتى في جوجل مابس.
0: عمرك طويل يا أقول التطبيقات الحين شو وضعها؟
1: صح، إذا بيغيرون هذه المساحات ولا لا؟
0: hey.
1: فهذا اللي سنترقبه. وبالعكس يعني معلومة على السريع، ليش كانت الخرائط بهاي الطريقة متبعين فيها نظام خريطة ميركاتو؟
0: ليش؟
1: هذا طبعا لأسباب الملاحة قبل يوم كانوا الرحالة ينتقلون، فيبغون أشياء بحجم كبير على أساس تسهل عليهم يعني التعرف على المناطق والمدن وكل هذه التفاصيل.
0: واو.
1: فهذا كان موضوعنا من جيت 7.
0: شكرا للمعلومة عهود،
1: ومع خارطة العالم وشكرا أماني على هذا الـ anytime. وشكرا عبد الله على هذا الحماس اللي بدينا فيه اليوم مع فرقة الضاحكون.
0: أكيد شكرا لك عهود،
1: ويعطيكم تعال نتحدى بعض نحفظها.
0: نحفظها؟ يا الله صعبة.
1: صعبة؟
0: صعبة. من الحين أقول لك صعبة.
1: ما في شيء صعب.
0: أنا بسمع لك.
1: على عقل الإنسان.
0: لا أنا بسمع لك هذه. هزيم الرعد.
1: لا دخل في أجواء خلاص. كات.
0: خلصنا لليوم. نتمنى لكم بقية يوم رائع، إن شاء الله موعدنا جدد وياكم باكر بإذن الرحمن من 7-7 لين 10 الصبح بـ 7:07.
1: مع السلامة.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: على الخليجية
1: وتغير طبعك علي سيدة الغي
2: تبهر سفينة دولة الفخر بسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه أخرايك لا تحسب النهي بيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي بك تطوله يا حمدان إحساسك يوافق بأنك تطوله
4: سفينة أحلامي عصامية إشراع بين البحر والشمس والغيمة وأنا تبحر مثل دمعة محبنا في وداع ذاق المفارق بعد ما ذاق العنا والمنظر الجذاب يعطيك انطباع أن الطبيعة عندها حفلة غنى حفلة بدون آلات وبدون استماع نعيشها بإحساس وشعور وهنا
0: أشعار فزاع على الخليجية
5: أجمل المنوعات الغنائية
0: على دار

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام

0: الشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة. تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: روائع عمان بانتظاركم مع داناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
2: داناتا خيرات أبكى.
3: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة، بما في ذلك عالم فيراري وعالم وورنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
4: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae. ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انت وزملائكم بجوائزنا. العودة الى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، اقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
5: من دبي ومن قلب المشهد الاعلامي العربي، الخليجية 1009 معكم مباشرة من 15 الى 17 سبتمبر. بنكون اياكم في قمة الاعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمية. بنلتقي مع رواد الإعلام وصناع المحتوى وأبرز الشخصيات المؤثرة، وبننقل أهم الحوارات واللحظات مباشرة من قلب الحدث. تابعونا في تغطية خاصة من قمة الإعلام العربي 2026. الخليجية 1009 وياكم في قمة الإعلام العربي.

0: صمت بلا صورة.
1: تشهد جرائم الاحتيال في الاستثمار والتداول عبر المنصات الوهمية تطورا مستمرا في أساليبها، ويستغل المحتالون وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية لاستدراج الضحايا من خلال الترويج لفرص استثمارية وهمية في الأصول الافتراضية.
2: يسعدنا في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي أن نستضيف النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 يومي 7 و8 سبتمبر في فندق جراند حياة دبي تحت شعار نحمي بيئتنا ونصون مستقبلنا.
3: يمثل يوم المرأة الإماراتية مناسبة نحتفي فيها بحضور بنت الإمارات وتأثيرها في مسيرة دولتنا وبالدور الكبير اللي تكون فيه اليوم في مختلف القطاعات ومواقع المسؤولية وصناعة القرار.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أعرب الرئيس الأثيوبي تايي تاسكي سيلاسي ضيف شرف قمة AIM للاستثمار 2026 التي انطلقت فعالياتها أمس في دبي عن خالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإلى حكومة دولة الإمارات وشعبها على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال. وأكد في كلمة خلال القمة أن التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتطورات التكنولوجية وإعادة تشكيل سلاسل القيمة والإمداد العالمية تفرض على دول الجنوب العالمي وأفريقيا بشكل خاص تعزيز قدراتها على صياغة مستقبلها وبناء شراكات مستقرة وشاملة تقوم على المنفعة المتبادلة. أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية مقتل 12 شخصاً وإصابة 10 آخرين جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف بلدة كفر مان في جنوب لبنان. ارتفعت حصيلة وفيات فيروس إيبولا في الكونغو إلى 3226 حالة و 6686 إصابة. أعادت أندونيسيا اليوم فتح مطار سوكارنو هاتا الرئيسي في جاكرتا وأربع مطارات أخرى بعد تعليق عملياتها بسبب انتشار الرماد البركاني الناجم عن ثوران بركان جبل أنا كاراكوتا. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: يا شعار النبط في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا المخدوم.

طاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة. وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ودرجات الحرارة متقاربة ما بين العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40 المنامة 33 38 الدوحة 32 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 38 أما الكويت 32 38 وأخيرا الرياض 29 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: في ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: دنيا الشعر عندي مباديها، أعرف أولها وتاليها، ما تنرفع راية شعر ولا قوة يميني ليتعليها. حب الرمك يجري بشراييني، أحبها وأحب طاريها، أقسم بها الرحمن في كتابه سبحان بعلمه مسويها. العاديات الاسم للصورة حلف بها وهذا مغليها، وفي الغاشية آية لمن فكر والهين مذكورة بتاليها. وما ينحلف إلا ترب غالي هو الذي ذكرها وهو مسميها. ظهورها عز وشرف تالد، وبطونها كنز المحبيها. وليه ما يعرف الخيل يظلمها، واهل الجهل صقور تشويها. والموريات اللي حوافرها تجدح شرار النار توريها، وإذا المدى طول بقوتها تزيد ما شي يهديها. تشهد لها القدرة على القدرة، وتشهد لها الدنيا ومن فيها. قضيت عمري في مودتها، أحبها ولا أقدر أخليها. يا كم من صحراء ومن غابة قطعتها وأنا أجديها، ويا كم بأفكاري أحاورها لو نختلف أرجع وراضيها. تعرفني وتعرف أسلوبي، والخير تفهم طبع راعيها. فيها الذكاء والعرف والفطنة، بلا كلام أفهم وحاكيها. وإن غبت عنها دورت عني، ريحة ثيابي بس تكفيها. هي مثل شعري ومثل تفكيري، حرة ولا شيء يساويها. عطيتها لي مر من عمري، واللي بقى من العمر بعطيها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
3: الجو جوكم.

0: عدالة الأثير
1: 1009
0: الخليجية.
2: الساعة 7:07.
3: ها طلبت الكوفي؟
4: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
5: A few moments later.
6: ما أدري وين أصير اليوم.
7: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
8: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح
9: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
10: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
11: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
8: خلكم مستانسين ويانا على 1009
0: الخليجية.

0: شباب وين وصلنا في التارجت هالشهر؟
1: باقي وايد على المول. وين وصلنا؟
2: حميد الحين اقدر اسوي برزنتيشن كامل بالاي اي. شوف وين وصلنا.
3: عالم في برنامج وبرنامج يحتوي العالم.
4: جولة في كل أرجاء الحياة، نرسم فيها البسمة ونفسر فيها الكلمة ونتعرف فيها على الهبة.
3: تبتدي بالعربي وما تنتهي عند الأبديت.
4: وين وصلنا مع مريم الجسمي وسعد عبد الله من الاثنين لين الجمعة من 5 لين 8 المساء على الخليجية 1009.

0: ساندت البدايات وكبت المسيرة بعزيمة العطاء، تفردت ببصماتها وأفق طموحاتها شامخة أمام التحديات. شركة البناء وروح المستقبل كل عام وأنت الأمل والخير والسند. يوم المرأة الإماراتية.
1: دانت الأثير.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
4: باقي 4 أيام على بثنا المباشر من صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة. كونوا موجودين بين الساعة 5 و8 المساء، وبمجرد حضوركم تحصلون تلقائيا على 5 فرص مجانية للدخول في السحب والفوز بسيارة ليباس الفور الجديدة كليا. كل اللي يفصلكم عن فرصة الفوز بأحدث سيارة ذكية بتصميم عصري ومواكب للموضة هو أنكم تكونون موجودين. موعدنا يوم الأربعاء من الساعة 5 إلى 8 المساء، 5 فرص مجانية ممكن تقربكم من الفوز بأكبر جائزة.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب أي حلم قرن في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة.
5: يا ناعس العينين أبو وصلنا زهيد، عسى ستار الهجر فوقها ينسدل، القلب لك أطوع من الخاتم بليد، والشوق من سرب القطع لرضاك أدل، ينقل ودادك من وريد إلى وريد، ويذوب لا سمع الحميمات اتهدل. أهل الثياب الفاخرة ما هي تحيد عن الوصل، كذلك أصحاب البدل كما عطاك الله من الجسم الرغيد، مضطر من بعضه وبعضها معتدل، أعطاني القدرة على بدع القصيد اللي عليهم مت محمد في جدل، قفلت باب الوصل يترفى العنيد، قصدك معاد اشتاق لك لكن بدل، ما الشوق لك ينقص اشوف انها يزيد، الظاهر ان الباب ما سكره عدل، عيد معي يا صاحبي في كل عيد، يحيى الغلاء يحيى الوفاء يحيى العدل.
0: اشعار فزاع على الخليجية. الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1009 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم

0: لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
2: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات، تربط شبكة حافلات هيئة الطرق والمواصلات أنحاء المدينة، بينما تربط حافلات التغذية محطات المترو، ما يجعل التنقل من المنزل إلى المدرسة والعودة أمرا سهلا. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.

0: صوت بلا صورة.
1: تشهد جرائم الاحتيال في الاستثمار والتداول عبر المنصات الوهمية تطورا مستمرا في أساليبها، ويستغل المحتالون وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية لاستدراج الضحايا من خلال الترويج لفرص استثمارية وهمية في الأصول الافتراضية.
2: يسعدنا في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي أن نستضيف النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 يومي 7 و8 سبتمبر في فندق جراند حيات دبي تحت شعار نحمي بيئتنا ونصون مستقبلنا.
3: يمثل يوم المرأة الإماراتية مناسبة نحتفي فيها بحضور بنت الإمارات وتأثيرها في مسيرة دولتنا، وبالدور الكبير اللي تكون فيه اليوم في مختلف القطاعات ومواقع المسؤولية وصناعة القرار.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أدى اليمين القانونية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عدد من سفراء دولة الإمارات الجدد المعينين لدى الدول الشقيقة والصديقة بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة. وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة خلال مراسم أداء اليمين عن تمنياته لسفراء الدولة النجاح في أداء مهامهم والتوفيق في تعزيز علاقات التعاون مع الدول المعينين لديها انطلاقا من نهج الدولة في بناء شراكات بناءة مع دول العالم تعزز المصالح المتبادلة وتسهم في تحقيق الازدهار للجميع. أعلنت وزارة الطاقة السعودية استهداف عدد من منشآتها جنوبي المملكة ما تسبب في حرائق وتوقف مؤقت لبعض العمليات التشغيلية، فيما باشرت الجهات المختصة احتواء الحرائق وتأمين المواقع وتقييم الأضرار واتخاذ الأجراءات اللازمة. ارتفعت حصيلة وفيات فيروس إيبولا في الكونغو إلى 3226 حالة و 6686 إصابة. عادت إندونيسيا اليوم فتح مطار سوكارنو هاتا الرئيسي في جاكرتا وأربع مطارات أخرى بعد تعليق عملياتها بسبب انتشار الرماد البركاني الناجم عن ثوران بركان جبل أنا كاراكوتا. أعلن حاكم هاواي جوش غرين إغلاق المدارس والمكاتب الحكومية في جزيرتي كاواي ونيهاو الواقعتين في أقصى غرب الولاية مع توقع مرور إعصار لويل بالقرب منهما، ما قد يجلب رياحا مدمرة وانهيارات طينية وتيارات سحب بحرية خطيرة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: 1009
2: جمهوري يقول يا حمدان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليك انك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالالحاني.

لو كل طير في جناحه ريشة أهل الصقارة تعرف الصيروم وتميز عن غيرهم نوصافة، لو كلها فوق الجبال تحوم، إن شافته ما تلتفت في غيره وإن سامته قامت تزيده السوم.

الشوق في دبي مثل الشوق في لندن، لهلهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ودرجات الحرارة متقاربة ما بين العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40، المنامة 33 38، الدوحة 32 41، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 38، أما الكويت 32 38، وأخيرا الرياض 29 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: الخليجية
1: 1009
0: 100% خليجية.

جالس في حالي ولحالي هزني الشوق وذكرتك، يعني معقولة يا غالي كل هذا وما وحشتك؟ جالس في حالي ولحالي هزني الشوق وذكرتك، يعني معقولة يا غالي كل هذا وما وحشتك؟ غيبتك طالت ليالي يا عسى خير وعذرتك، خوفي وكل انشغالي دون ما أقصد جرحتك. يعلم الله يعلم الله وقلبي شاهد أن عيني من أملها بس تشوفك عندي قاعد، روحي ترجع في محلها. يعلم الله يعلم الله وقلبي شاهد أن عيني من أملها بس تشوفك عندي قاعد، روحي ترجع في محلها. وتدري تدري يوم احنا نتباعد كلها الدنيا وأهلها، يفقدون إنسان واحد وفقدان الدنيا كلها. تدري تدري يوم احنا نتباعد كلها الدنيا وأهلها، يفقدون إنسان واحد وفقدان الدنيا كلها. كان قلبك وكان قلبك يا فتوني طاوعك تنسى حبيبك، أنا ببقى مع شجوني وانت روح الله حسيبك. بس تأكد بس تأكد يا عيوني لو غدا غيري نصيبك، وانت وياي وبدوني ما أبي مكروه يصيبك. وجالس في حالي ولحالي

0: الخليجية. في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية فون سيتي. أطفالكم مستعدون ليوم مليء باللعب والمرح؟ الثلاثاء يعني فون داي تيوزداي في فون سيتي، ألعاب حماسية وألعاب فيديو رائعة مقابل درهم واحد فقط لكل لعبة. ماذا تنتظرون؟ زوروا فان سيتي اليوم واشحنوا رصيدكم بسهولة عبر تطبيق فان سيتي ميدل إيست.

ترى معيش وحداني بيزيد حبك وبابي انحشى قدرك تعال هادي أعرف وشكرا مشتاقين هادي كتري

فيها وانت يا كبرك دام انت مثلي حرام تغيب وتعاني تشفى حبيبك وتتمادى على صبرك ارجع كفاية لا تنسى العمر فاني ناطر تجيني وانا اللي تحت تعال

0: الخليجية 1009.
1: المرأة روح المكان ومكان الروح. حوالي 70% الخريجين هم من العناصر النسائية. لو تروح المكتبي 85 من العصر النسائي. فنتعشم فيهم الخير. عنصر النسائي يجتهدون ويتعلمون أكثر. لهم مستقبل كبير.
2: يوم المرأة الإماراتية.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات للحفاظ على سلامة الأطفال. لا تتوقف أبدا على معابر المشاة، ولا تصطف بشكل مزدوج، ولا تعيق مداخل المدارس. استخدم دائما مناطق إنزال واستلام الطلاب المخصصة، وتأكد من أن طفلك يرتدي حزام الأمان أو مقعدا مناسبا، وقد بأمان. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدماً.

0: الخليجية.
1: وتغير ضاعت علي سيدة الغيب.
2: تبهر سفينة دولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان. احساسك يوافق بانك تطوله.
4: قال كم عمرك وقلت العمر زايد. قلت لك عمري 100 مرة وعيده. كان عمر الشاعر بحسب القصايد يعتبر عمري 300 قصيدة. واعتبرني من مواليد الفرايد. من بناته الفكر جابتني فريده. في سما الأشعار بالإبداع رايد. شاعر يسمو إلى الإبداع سيده. والقديمة لذ لكن الجداي تحيي الميت من الشوق وتعيده. في حياته ما يعرف السيف سايد. المغامر لحظته عندها سعيده. في رقبة المجد علق له قلايل. صورة مرسومة بسبابة ايده. وان عشق ما يعشق الا كل كايد. جارح ما ينكف الا معها صيده. وانت يلي في بنات الغيدة قايد. هل تحيد الوصل ولا ما تحيده. في وطن زايد وشوق القلب زايد. عن سؤالك والجواب هنا نعيده.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم أنت وزملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، جود سول فودز، أقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
2: 1009 أجمل المنوعات الغنائية.
3: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0.

0: صوت بلا صورة.
1: تشهد جرائم الاحتيال في الاستثمار والتداول عبر المنصات الوهمية تطورا مستمرا في أساليبها، ويستغل المحتالون وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية لاستدراج الضحايا من خلال الترويج لفرص استثمارية وهمية في الأصول الافتراضية.
2: يسعدنا في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي أن نستضيف النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 يومي 7 و8 سبتمبر في فندق جراند حيات دبي تحت شعار نحمي بيئتنا ونصون مستقبلنا.
3: يمثل يوم المرأة الإماراتية مناسبة نحتفي فيها بحضور بنت الإمارات وتأثيرها في مسيرة دولتنا، وبالدور الكبير اللي تكون فيه اليوم في مختلف القطاعات ومواقع المسؤولية وصناعة القرار.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. أدى اليمين القانونية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عددا من سفراء دولة الإمارات الجدد المعينين لدى الدول الشقيقة والصديقة بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة. وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة خلال مراسم أداء اليمين عن تمنياته لسفراء الدولة النجاح في أداء مهامهم والتوفيق في تعزيز علاقات التعاون مع الدول المعينين لديها انطلاقا من نهج الدولة في بناء شراكات بناءة مع دول العالم تعزز المصالح المتبادلة وتسهم في تحقيق الازدهار للجميع. أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استهدافات ميليشيات الحوث الإرهابية أعيانا مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، ما نتج عنها إصابة 73 مدنيا من بينهم نساء وأطفال، إلى جانب استمرار الميليشيات في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد حرية الملاحة البحرية الدولية. أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية مقتل 12 شخصاً وإصابة 10 آخرين جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف جنوب لبنان. أعلنت أو أعادت إندونيسيا اليوم فتح مطار سوكارنو هاتا الرئيسي في جاكرتا وأربع مطارات أخرى بعد تعليق عملياتها بسبب انتشار الرماد البركاني الناجم عن ثوران بركان جبل أناكاراكاتو. أعلن حاكم هاواي جوش جرين إغلاق المدارس والمكاتب الحكومية في جزيرتي كاواي ونيهاو الواقعتين في أقصى غرب الولاية اليوم مع توقع مرور إعصار لويل بالقرب منهما، ما قد يجلب رياحا مدمرة وانهيارات طينية وتيارات سحب بحرية خطيرة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية، صوتك، عيونك، شفاتك، يدك عن لزيد لكلك اشتاق وانت شفيك، متثاق لك احترق لك وله ولا انكتب لك قصيد والشعر كم تباها كل ما راق لك.

0: الله على رقته، والله على دمه، أغلى الغنايم إذا غنم لي علوم. أرتاح من راحته،
1: أرتاح من راحته،
0: واهتم من همه، واحزن على غيبته، واستر بقدومه، يهمس وأنا أغرق في ديت الموت،
1: في ديت الموت
0: في يمه.

يا قلب يلي ورثك جروح ولام، بليتني ما هو بنا اللي بليتك، ولعتني من عادني في الهوى خام، واشرفت بي وانا اخطامك عطيتك، طعتك وزبدة طاعتك هم وهيام، الله كتب لي واستهرت وعصيتك.

0: وقتي اللي كثرت أيامه السود
1: وشحت معاها أيامي المستقرة وحزني يلي قادني للبكاء قود من بعد ساعات الفرح والمسرة
2: من بعد ساعات الفرح والمسرة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ودرجات الحرارة متقاربة ما بين العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32، 40، المنامة 33، 38، الدوحة 32، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29، 38، أما الكويت 32، 38، وأخيرا الرياض 29، 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: في حب. الساعة 7:07.
1: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07. A few
3: moments later. ما أدري وين أصير اليوم.
4: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير.
5: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
6: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
7: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
8: جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
9: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة بما في ذلك عالم فيراري وعالم وورنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
10: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009. اجلس واسمع أحلى طرب. أحلى طرب.
1: هو أنت اللي تكلمني.
2: 1009.
3: أنت أنا شوفك يا كامل وصفك.

0: أنا أنصحكم وأنصح خواتكم على العلم اللي يوديكم إلى عمل.
1: المرأة الإماراتية منارة للعلم وأساس في البناء.
2: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة. في مواصفات جميلة فيكم، في مواصفات جميلة فيكم.
1: في ظل قيادة تقدر بذلها والعطاء.
3: المرأة لها مكانتها وهي نصف المجتمع، وأنا أقول أنها أكثر من ذلك، وعدت مرات أقول أنها هي روح المكان،
1: وترسم لها مستقبلا يصافح عنان السماء.
4: الخليجية 1009
5: 1009
6: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
7: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
8: باكر بنكون وياكم على الهوى مباشرة من صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة. تعالوا بين الساعة 5 و 8 المساء، وبمجرد حضوركم بتحصلون تلقائيا على 5 فرص مجانية للدخول في السحب والفوز بسيارة ليباس الفور الجديدة كليا. كل اللي يفصلكم عن فرصة الفوز هو حضوركم، وتخيلوا أنفسكم في سيارة بمقاعد مهوى وتحت سقف بانورامي يعطيكم تجربة قيادة مختلفة. نشوفكم باكر من الساعة 5 إلى 8 المساء، وخمس فرص مجانية للفوز بأكبر جائزة.
6: العودة إلى المدارس برعاية فون سيتي. أطفالكم مستعدون ليوم مليء باللعب والمرح؟ الثلاثاء يعني فون داي تيوزداي في فون سيتي. ألعاب حماسية وألعاب فيديو رائعة مقابل درهم واحد فقط لكل لعبة. ماذا تنتظرون؟ زوروا فون سيتي اليوم واشحنوا رصيدكم بسهولة عبر تطبيق فون سيتي ميدل إيست.

0: على خطى محمد بن راشد، حمدان بن محمد، حمدان بن محمد، لأجل الوطن يبني ويساند.
1: أشكر صاحب اسمه الشيخ محمد بن راشد على الثقة الغالية. أنا أتوقع الإنسان دائما، أنا أتعلم هنا أشياء من الوالد. الإنسان دائما لما بيكون مستعد ناضج وعنده طموح ما شيء يصعب عليه في الحياة.
0: والمسيرة مستمرة بسواعد المخلصين وبرؤية القائد الأول في كل الميادين.
2: 1009

0: بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة. تعال تعال يا وجه السعد واشطب على الوجه البغيض، يا حيك وطلتك في وجهي بعد يا حيها، تنعشني انعاش الشفاء العاجل القلب المريض. يا أيها تدري لبيك انت وش يا أيها، تعال تعال يا وجه السعد واشطب على وجه البغيض، يا حيك وطلتك في وجهي بعد يا حيها، تنعشني انعاش الشفاء العاجل القلب المريض. يا أيها تدري يا لبيك انت وش يا أيها، ما انت بزي الناس واكتبها لك بخط عريض، تبغيني يحلف لا ورب البيت ما انت بزيها، يلي غرامك في خفوقي من كثر قدره يفيض. النفس تندب حظها والعين تبكي حيها، منعوضك منعوضك اليا فقدتك وانوجد كيف استعيض، وانت النهار وشمسه وشجرة غلاي وفيها، هاجرت واصبح زولك في عيني يهاجرني وميض. يا أول جروحي دخيل الله من تاليها، أحيا على وصلك وموت في كل برد وكل قيض، تضمى مشاعر خاف قيلك وانت سبت ريها، لبيك يلي من عشقتك قمت أحس اني حضيض. يا مغوي نفسي ونفسي ذايبة من غيها، أنا أدري إن كل الليالي سود والأيام بيض، دامك معي ما همني في كثرها وشويها.
1: أشعار فزاع على الخليجية. الخليجية دانة الأثير 1-0-0-9-0-9. من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
3: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. تربط شبكة حافلات هيئة الطرق والمواصلات أنحاء المدينة، بينما تربط حافلات التغذية محطات المترو، ما يجعل التنقل من المنزل إلى المدرسة والعودة أمرا سهلا. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي.

0: صمت بلا صورة.
1: تشهد جرائم الاحتيال في الاستثمار والتداول عبر المنصات الوهمية تطورا مستمرا في أساليبها، ويستغل المحتالون وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية لاستدراج الضحايا من خلال الترويج لفرص استثمارية وهمية في الأصول الافتراضية.
2: يسعدنا في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي أن نستضيف النسخة الأولى للمؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 يومي 7-8 سبتمبر في فندق جراند حياة دبي تحت شعار نحمي بيئتنا ونصون مستقبلنا.
3: يمثل يوم المرأة الإماراتية مناسبة نحتفي فيها بحضور بنت الإمارات وتأثيرها في مسيرة دولتنا، وبالدور الكبير اللي تكون فيه اليوم في مختلف القطاعات ومواقع المسؤولية وصناعة القرار.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أدى اليمين القانونية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عدد من سفراء دولة الإمارات الجدد المعينين لدى الدول الشقيقة والصديقة بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة. أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات عن استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لأعيان مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، وما نتج عنها إصابة 73 مدنيا من بينهم نساء وأطفال، إلى جانب استمرار الميليشيا في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد حرية الملاحة البحرية الدولية. سيعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميلي باند اليوم حظرا تجاريا على السلع الواردة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بسبب عمليات الاستيطان، وذلك كما ذكر وزير في الحكومة البريطانية. أعلنت هاواي إغلاق المدارس والمكاتب الحكومية في جزيرتي كاواي ونيهاو الواقعتين في أقصى غرب الولاية اليوم، مع توقع مرور إعصار لويل بالقرب منهما، مما قد يجلب رياحا مدمرة وانهيارات طينية وتيارات سحب بحرية خطيرة. عاد المطار الرئيسي في إندونيسيا وغيره من مرافق الطيران إلى العمل فجر اليوم بعد إغلاق استمر أياما بسبب الرماد الناجم عن ثوران بركاني، كما أعلنت وزارة النقل. وبهذا تنتهي الأخبار من شبكة ARN.

0: الخليجية 1009 100% خليجية.
1: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
2: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
3: الخليجية دانت الأثير.
4: الليل غير، الجو غير، الشعر غير، والناس غير.
5: غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير.

0: من خضوعي
1: فزع. مهما جلسنا نضحك وناخذ من الحب المتاع،
2: لابد لحظات المفارق نرتشف كساتها، حتى لو اكذب واتوهم حبنا وهم وخداع، الدمعة اللي في عيوني تعكس معاناتها
1: فزع على الخليجية.

حلفت مع شب مدام الحب طبعه شرس مالي ومال المحبة والشقاء والخليل دخلت بحر المحبة يلهنوف الفرس وقامت تلاقف بي أمواجه وضاعت دليل.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ودرجات الحرارة متقاربة ما بين العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40 المنامة 33 38 الدوحة 32 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 38 أما الكويت 32 38 وأخيرا الرياض 29 41
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: لا صرت مؤمن بالعسر والتياسير وعينك بعين الله ما يكسرونك، ولو سكروا بيبانهم بالمسامير بيبان ربي ما تسكر لعونك. وقف ولا تهزك رياح المقادير وضحك كثر ما حاولوا يجرحونك، ولا تطيح في وجه الليال المعاسير في ذمتي لا طحت ما يرحمونك. خلك جبل ثابت بوجه الأعاصير وللغانمة اسبق قبل يسبقونك. الناس لو بيدينها الرزق والخير تشوف حتى من النفس يقطعونك، ولو ضحكتك بيدينهم يمكن كثير حتى على ضحكتك يحسدونك. ما ينوكل لحم الأوادم ولا يصير، ومن التهية طيحتك يأكلونك قطعة خشب لا تصير بيد المناشير، والله بقرب فرصة يحرقونك. ولا تحسب انفوس المريضة مذاخير، الذخر والله من يطيحون دونك. اشتر فراق أهل الردى بالدنانير لو تنقص أموالك وتكثر ديونك. ولا تتعب أقدامك بكثر المشاوير وانت بقفاك تعرف ما يشتهونك. ما جوك يوم إن المصايب طوابير والحين لا ضاقت عليهم يجونك. لا تصير ويا الناس مثل الأسانصير تشيلهم واللي يصعدوا ما يبونك. قرب من الطيبين من دون تفكير وابعد عن عفون العرب لا يعدونك. ربع المصالح لو تكثر مساير لا خلصت حاجاتهم يتركونك. وربع الوفاء لو هم قليلين بس غير لو تنشر بعمارهم يشترونك. خطاك عند اللي يحبونك صغير قبل التعذر عندهم يعذرونك. ومن يبغضك لو تفرش القاع نوير أدنات غلطة بحقهم يفضحونك.
0: أشعار أشعار على الخليجية.
2: على الخليجية.
3: الساعة 7:07.
4: ها طلبت الكوفي؟
3: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
5: A few moments later.
6: ما أدري وين أصير اليوم.
7: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
8: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
9: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
10: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
11: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: في ناس تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف،
1: وناس تعيش للرياضة،
2: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
3: بس تدرون
4: مهما اختلفت اهتماماتنا في شيء واحد يجمعنا، ان كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمع عنا اكثر.
5: ترند،
6: قصص، ناس ملهمة،
5: تجارب
7: وضحك مثلا،
8: وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم، هذا مكانكم.
9: لايف هاب مع اليازي عبيد من الاثنين لين الجمعة، من ثنتين لين خمس العصر، على الخليجية 1009. لايف هاب
10: الخليجية
9: 1009،
10: 100% خليجية.

ساندت البدايات واكبت المسيرة بعزيمة العطاء، تفردت ببصماتها وأفق طموحاتها شامخة أمام التحديات. شركة البناء وروح المستقبل كل عام وأنت الأمل والخير والسند. يوم المرأة الإماراتية.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة، بما في ذلك عالم فيراري وعالم وورنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
2: باكر بنكون وياكم على الهوى مباشرة من صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة. تعالوا بين الساعة 5 و8 المساء، وبمجرد حضوركم بتحصلون تلقائيا على 5 فرص مجانية للدخول في السحب والفوز بسيارة ليباس الفور الجديدة كليا. كل اللي يفصلكم عن فرصة الفوز هو حضوركم، وتخيلوا أنفسكم في سيارة بمقاعد مهوى وتحت سقف بانورامي يعطيكم تجربة قيادة مختلفة. نشوفكم باكر من الساعة 5 إلى 8 المساء، و5 فرص مجانية للفوز بأكبر جائزة.

0: 1-0-0-9
1: شعور المرة الأولى يجيك
2: جلسة على دانة الأثير
3: 1-0-0-9

0: الخليجية.
1: 20 عاما يحلق بفرق العمل إلى سماء المجد بسرعة واتزان. 20 عاما يبتكر يتابع يوجه يجتهد كغيث هتان، لأنه للعلا عنوان. حمدان بن محمد 20 عاما رئيسا للمجلس التنفيذي.
0: 1009

0: المحزنة في كوكب الأرض الحزين، ذكرني بمنظر غروب الأمنيات فهل الحنين اللي يعرفونه الحنين. أناظره بالعين وأقول بسكات الله يعينه للقلوب العاشقين، الشمس والغيم وعيون المترفات لهم في قلب المهتوي سر دفين، المعظم الركاب للشمس التفات بقلوبهم قبل التفاتت كل عين، والسادة اللي تعشقون السيدات اللي على عرش الغلام تسيدين، عمر غروب الشمس ما سبب شتات بين الاثنين، المشكلة بين الاثنين.
1: أشعار فزاع على الخليجية. واحد صفر صفر تسعة الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية فون سيتي. أطفالكم مستعدون ليوم مليء باللعب والمرح؟ الثلاثاء يعني فون داي تيوزداي في فون سيتي، ألعاب حماسية وألعاب فيديو رائعة مقابل درهم واحد فقط لكل لعبة. ماذا تنتظرون؟ زوروا فون سيتي اليوم واشحنوا رصيدكم بسهولة عبر تطبيق فون سيتي ميدل إيست.
2: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
3: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بنك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.

0: صوت بلا صورة.
1: تشهد جرائم الاحتيال في الاستثمار والتداول عبر المنصات الوهمية تطورا مستمرا في أساليبها، ويستغل المحتالون وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية لاستدراج الضحايا من خلال الترويج لفرص استثمارية وهمية في الأصول الافتراضية.
2: يسعدنا في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي أن نستضيف النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 يومي 7-8 سبتمبر في فندق جراند حياة دبي تحت شعار نحمي بيئتنا ونصون مستقبلنا.
3: يمثل يوم المرأة الإماراتية مناسبة نحتفي فيها بحضور بنت الإمارات وتأثيرها في مسيرة دولتنا، وبالدور الكبير اللي تكون فيه اليوم في مختلف القطاعات ومواقع المسؤولية وصناعة القرار.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أدى اليمين القانونية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عدد من سفراء دولة الإمارات الجدد المعينين لدى الدول الشقيقة والصديقة بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة. أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات لاستهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية لأعيان مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، وما نتج عنها إصابة 73 مدنيا من بينهم نساء وأطفال، إلى جانب استمرار الميليشيا في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد حرية الملاحة البحرية الدولية. سيعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند اليوم حظرا تجاريا على السلع الواردة من المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بسبب عمليات الاستيطان كما ذكر وزير في الحكومة البريطانية. أعلنت هاواي إغلاق المدارس والمكاتب الحكومية في جزيرتي كاواي ونيهاو الواقعتين في أقصى غرب الولاية اليوم، مع توقع مرور أعصار لويل بالقرب منهما، مما قد يجلب رياحا مدمرة وانهيارات طينية وتيارات سحب بحرية خطيرة. عاد المطار الرئيسي في إندونيسيا وغيره من مرافق الطيران إلى العمل فجر اليوم بعد إغلاق استمر أياما بسبب الرماد الناجم عن ثوران بركاني كما أعلنت وزارة النقل. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 100% خليجية.
3: 1009
0: لايف هاب على الخليجية 1009.
4: مساكم ورد وسعادة وراحة بال ما تغيب عن بالكم مستمعينا، مرحبا بكم، حياكم الله وين ما كنتوا تسمعونا، راجعين من دواماتكم وشايلين عيالكم، الله يحفظكم، هلا هلا بالدرب. معكون وياكم أنا اليازي عبيد على مدار 3 ساعات في برنامجكم لايف هاب، وعندي لكم مواضيع متنوعة اليوم. نمسي عليك بالخير يا مستمعتنا الوافية عبير النمر، طبعا أول وحدة تمسي علي في قبل يبدأ البرنامج، بعد تكون on time، الله يحفظك. واستقبل مشاركاتكم مستمعين على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق مع أول موضوع لنا لليوم.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ودرجات الحرارة متقاربة ما بين العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32، 40، المنامة 33، 38، الدوحة 32، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29، 38، أما الكويت 32، 38، وأخيرا الرياض 29، 41.
0: هو الخليج على الخليجية. لايف هاب على الخليجية 1009.
2: مرحبا بكم مستمعينا من جديد، وفي برنامجكم لايف هاب، وفي ساعتنا الأولى اليوم 8 سبتمبر، تاريخ مميز في مسيرة دبي. ليش؟ لأنه يصادف مرور 20 عاما على تولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم فزاع رئاسة المجلس التنفيذي لإمارة دبي. 20 سنة من العمل والمتابعة والتطوير، ومن رؤية ما توقف عند إنجاز اليوم، لكن دائما تفكر شو الخطوة الجاية وشو وكيف راح تكون دبي في المستقبل. ومن سنة 2006 إلين اليوم شفنا دبي تتغير وتتطور، ويعني بشكل كبير. وفي قلب هالمسيرة كان الإنسان، وجودة حياته والخدمات اللي حصل عليها كانت من أهم الأولويات. وسؤالي لكم يا مستمعينا، وبمناسبة مرور 20 عام على رئاسة سمو الشيخ حمدان للمجلس التنفيذي، خبرونا شو أكثر إنجاز أو مبادرة في دبي خلال هاي السنوات يعني لامستكم شخصيا أو غيرت حياتكم للأفضل. شاركوني على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. شو أكثر إنجاز أو مبادرة في دبي خلال هاي السنوات لامستكم شخصيا أو غيرت حياتكم للأفضل؟ خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق مع مشاركاتكم.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا نوخذ لو دريت بحالة المشتاق، إن كان محملك ما شله من بلاده. يا نوخذ ما يمد الغوص للأعواد، متمكنة في ضميره وضايع فواده. الغوص سكرة وأنا بسكرة الأشواق، ما ياخذ الغوص مني نقص وزيادة. خلي شراعك ترى قلبي أنا خفاق مثل الشراع، ورياح البعد تعتاد أهوال هذا البحر في مويه الغراق يهون، وأهوال شوقي دوم وقاده في ظلمة القوة. يوم أن علي ضاق صدري وشيبي الإذا من التعب كاده، ذكرت لي حسنها به يسفر الأعماق اللي لجلها المخيف المخضر ارتاده. يا نوخذ لو من أحصانك حل وثاق، بعدي وألفي على من سمني بعاده. لها في فوادي على طول اني اشتاق، والنفس لهل هواها يوم ودانا، والنفس لهل هواها يوم ودانا.
0: اشعار في القمه
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
3: اجمل المنوعات الغنائية
1: على دار

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
2: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae. ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انتو زملائكم بجوائزنا. العودة الى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، اقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك.

0: لايف هاب على خليجية 1009.
1: ويا هلا بكل من انضم لنا في برنامجكم لايف هاب. وسؤالي كان لكم، شو أكثر إنجاز أو مبادرة في دبي خلال هاي السنوات لامستكم شخصيا أو حتى غيرت حياتكم للأفضل؟ أم راشد تقول بالنسبة لي الخدمات الحكومية الرقمية، الحين وايد معاملات نخلصها من تلفوناتنا بدون ما نراجع أي مكان. صراحة صدقك. روح لمستمعنا خالد يقول أكثر شيء أشوفه واضح هو تطور المواصلات والطرق. دبي كل سنة تصير أسهل وأسرع في التنقل. لا عفوا أنا مش معك، مو بكل سنة، كل كم شهر جسر جديد، شارع جديد. صراحة يعني أنا أقولكم عن تجربة شخصية، لأن كل كم من شهر توسعة في الشارع الفلاني، الجسر تم افتتاح الجسر الفلاني، لأن صدق هني وايد مهتمين حتى يعني بالبنية التحتية وايد. مريم تقول المبادرات الخاصة بالعائلة وجودة الحياة، من الحدائق للفعاليات والمساحات اللي تجمع العائلة. وطبعا نحن في عام شو؟ في عام الأسرة. مستمعنا سالم يقول أنا أختار التطور في الخدمات الحكومية، لأن الواحد فعلا يحس أن الوقت صار له قيمة وكل شيء أسرع. وروح لمستمعتنا نورة تقول أكثر شيء يعجبها أن دبي ما توقف عند إنجاز معين، كل ما تقول أن كل ما نقول وصلنا نشوف مشروع أو فكرة جديدة. صراحة صدقك. أنا مستمرة وياكم مستمعينا، أستقبل مشاركاتكم على سؤالي شو أكثر إنجاز أو مبادرة في دبي خلال هاي السنوات لامستكم شخصيا أو غيرت حياتكم للأفضل على الـ SMS 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009.

0: كلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9. الخليجية.
1: دبي الجنوب مدينة مطار تجمع قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر للشركات بيئة ذكية ومستدامة مع عمليات فعالة ووصول عالمي وحلول متطورة. زوروا دبي ساوث دوت اي أو اتصلوا على 800 ساوث.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: العودة إلى المدارس برعاية انستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق انستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: لايف هاب على الخليجية 1009.
1: مرحبا بكم مستمعينا. إذا نرجع للبداية في 8 سبتمبر 2006 أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مرسوما بتعيين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيسا للمجلس التنفيذي لإمارة دبي. ومن المحطات المهمة صراحة في بداية هاي المسيرة إشراف سموه على خطة دبي الاستراتيجية اللي أعلنت ملامحها في فبراير 2007 واللي كانت من الخطوات الأساسية في تنظيم الأولويات الحكومية ورسم رؤية دبي للمراحل الجاية. اليوم وبعد 20 عام لا يزال سمو الشيخ حمدان يترأس المجلس التنفيذي ويقود منظومة حكومية تركز على الابتكار وسرعة الخدمات، التكامل بين الجهات، والأهم من كل هذا أن نتائج التطوير تنعكس بشكل مباشر على حياة الناس. وفي 2026 أكد سموه أن حكومة دبي مستمرة في تطوير خدماتها ورفع سرعة الاستجابة والابتكار وتعزيز التكامل الحكومي بما يخدم المواطنين والمقيمين والزوار. واللي يميز هاي المسيرة أن الطموح ما كان يوم بس أن دبي تنافس، لا، الطموح دائما أنها تكون من الأفضل عالميا، سواء في جودة الحياة أو في الاقتصاد أو حتى الخدمات الحكومية أو صناعة المستقبل. 20 عاما مرت، ويعني إذا نطالع سرعة التطور في دبي نحس أن القصة للحين في بدايتها. وبهاي المناسبة نبارك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مرور 20 عاما على رئاسته للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ونتمنى لسموه دوام التوفيق والنجاح في مواصلة مسيرة الإنجاز وصناعة المستقبل. كل عام وسموكم مصدر فخر وإلهام، وكل عام ودبي تمضي بطموح أكبر وأنجازات أجمل. لازلت مستمرة وياكم مستمعينا، خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.
2: ولي العهد الأمين وتمكين المواطنين لبناء قوي ورصين يعزز قدرات المبدعين. قدرات المبدعين.
3: أنا أحب مو بإنجاز حمدان، أنا أحب إنجاز فريق العمل.
4: صحيح.
3: حمدان ما يقدر روحه، مكتوم محمد ما يقدر روحه. حمدان يبقى فريق عمل، يبقى الشباب مثل هذيلة هم اللي ينجزون.
2: يسير نحو الهدف بيقين لتحقيق رؤية دبي بإرادة وإصرار لا يلين ولا يستكين. حمدان بن محمد 20 عاما رئيسا للمجلس التنفيذي.
0: الخليجية 1009.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي، شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع، وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة. لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة. اشتقت يا وقتي الفاني الفترة صباي، سأمت منك ومن أيامك الجافية، ذكرت صبحي بطيشه وانبساطة مساي، وخن جروحي من فراقه ما هي شافية، جفاني الضحك بفراقه وطول جفاي عن وصل ناس مشاعرها معي دافية، القلب يغرق جروحي ما يبين دافية، القلب يغرق جروحي ما يبين.

0: ما طالع بعيني وراي أودع المقفية واستقبلها اللافية وابني بيوت الشعر واسس قواعد بناي ما نيب من يبتلش بالوزن والقافية وشب ناري وغيري يقتبس من سناي ومد بالنور ناس النار هم طافية واخدم بنفسي قبل لا يخدمون أخوياي وأنا لو أشر تكون إشارتي كافية ثنتين يقدر بها الإنسان يكسب رضاي البسمة الصادقة والنية الصافية وثنتين دايم تسبب في حياتي شقاي دمع الفقارة وشكل قدامها الحافية يلا عساني مجرب عند ربعي غلاي وسالك الستر والتوفيق والعافية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار متكاملة تحتضن قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر للشركات بيئة ذكية ومستدامة وحلولا متطورة وفرص اتصال عالمية. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. بعد أسبوع دراسي حافل حان وقت الاسترخاء. استقل وسائل النقل البحري التابعة لهيئة الطرق والمواصلات واستمتع بدبي من البحر، واجعل رحلتك في عطلة نهاية الأسبوع جزءا من المتعة. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
3: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009 .ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.
4: صوت بلا صورة.
5: تشهد جرائم الاحتيال في الاستثمار والتداول عبر المنصات الوهمية تطوراً مستمراً في أساليبها، ويستغل المحتالون وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية لاستدراج الضحايا من خلال الترويج لفرص استثمارية وهمية في الأصول الافتراضية.
6: يسعدنا في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي أن نستضيف النسخة الأولى للمؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 يومي 7 و8 سبتمبر في فندق جراند حياة دبي، تحت شعار نحمي بيئتنا ونصون مستقبلنا.
7: يمثل يوم المرأة الإماراتية مناسبة نحتفي فيها بحضور بنت الإمارات.

0: تأثيرها في مسيرة دولتنا، وبالدور الكبير اللي تكون فيه اليوم في مختلف القطاعات ومواقع المسؤولية وصناعة القرار.
1: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
2: وفي العناوين: أمام رئيس الدولة، سفراء الإمارات الجدد يؤدون اليمين القانونية. حمدان بن محمد: المدارس الخاصة في دبي ضمن الأفضل عالميا. والسعودية تدين وتستنكر استهدافات الحوثيين لمدن المملكة.
1: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
2: من ARN أحييكم في هذه الظهيرة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
1: الأخبار من شبكة ARN.
2: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، أهلا بكم. أدى اليمين القانونية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عدد من سفراء دولة الإمارات الجدد المعينين لدى الدول الشقيقة والصديقة، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة. وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة خلال مراسم أداء اليمين عن تمنياته لسفراء الدولة النجاح في أداء مهامهم والتوفيق في تعزيز علاقات التعاون مع الدول المعينين لديها، انطلاقا من نهج الدولة في بناء شراكات بناءة مع دول العالم تعزز المصالح المتبادلة وتسهم في تحقيق الازدهار للجميع. قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي: نستهل العام الدراسي الجديد بإنجاز يعكس قوة وتطور المنظومة التعليمية في دبي، حيث جاءت المدارس الخاصة في الإمارة ضمن الأفضل عالميا وفق نتائج البرنامج الدولي لتقييم الطلبة بيسا 2025، بما يؤكد المكانة المتقدمة التي وصلت إليها دبي في قطاع التعليم، ويعكس الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم في ترسيخ دبي وجهة عالمية للتميز وجودة التعليم وتوفير أفضل الفرص التعليمية لأبنائها. في دبي تروى الإنجازات بالأثر قبل الأرقام. وفي ذكرى مرور 20 عاما على تولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، لرئاسة المجلس التنفيذي، تتجدد حكاية مدينة حولت الرؤية إلى واقع والطموح إلى نموذج عالمي. التقرير التالي والزميلة صفاء رزق.
3: من رسالة قائد إلى حكاية مدينة تقاس بالإنجاز، بعد 20 عاما على تولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئاسة المجلس التنفيذي، جاءت رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، لتضيء مسيرة تحولت فيها الرؤية إلى سياسات، والسياسات إلى مشاريع، والمشاريع إلى أثر يلمسه الإنسان. وفي قلب هذا الأثر برز الاستثمار في الإنسان، إذ بلغت نسبة الشعور بالأمان في دبي 99.9%، وسعادة المتعاملين في حكومة دبي 95%، وسعادة موظفيها 89.3%، كما خصصت 50 مليار درهم على مدى 20 عاما لحلول إسكانية، ووصلت المساحات الخضراء إلى 55.7 مليون متر مربع. اقتصادياً، تضاعف حجم اقتصاد دبي على مدى عقدين ليبلغ 937 مليار درهم في 2025، وتجاوزت تجارتها الخارجية غير النفطية 3 تريليونات درهم، وسجلت التصرفات العقارية 917 مليار درهم، فيما بلغ الإنفاق الحكومي المجمع خلال 20 عاما 1.2 تريليون درهم. وعالمياً، جاءت دبي الأولى إقليمياً وضمن 10 الكبار في مؤشر المراكز المالية العالمية، ويتصدر مطارها عالمياً في حركة المسافرين الدوليين، إلى جانب مؤشرات أخرى تؤكد جاذبيتها وتنافسيتها. وهكذا تمضي دبي من رؤية تلهم إلى إنجاز يقاس إلى مستقبل يبنى بثقة. فخلال 20 عاماً رسمت هذه المسيرة ملامح مدينة تجعل الطموح أسلوب عمل والريادة عادة يومية.
2: تعد الطاقة محوراً رئيسياً للشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وألمانيا، حيث أطلق البلدان شراكتهما في مجال الطاقة عام 2017 ووسعت في عام 2022. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN سعادة المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول.
4: طورت الشراكة الإماراتية الألمانية في مجال الطاقة منذ عام 2017 من الحوار وتبادل الخبرات إلى شراكة استراتيجية تشمل أمن الطاقة والطاقة النظيفة والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار. وتكتسب زيارة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى ألمانيا أهمية في تعزيز العلاقات الثنائية ودفع مسارات التعاون والشراكة بين البلدين في مختلف المجالات. ومن أبرز المشاريع المشتركة بولتيك إيجل لطاقة الرياح البحرية بقدرة 476 ميجاوات وحصة 49% لشركة مصدر، ويوفر الكهرباء لنحو 475 ألف منزل. وامتد التعاون إلى الغاز الطبيعي المسال لدعم أمن الطاقة وتنويع الإمدادات، إضافة إلى مشاريع الهيدروجين وشحنات الأمونيا منخفضة الكربون. واليوم تدخل الشراكة بين دولة الإمارات وألمانيا مرحلة جديدة تشمل رقمنة شبكات الطاقة وبنيتها التحتية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتعزيز مرونة أنظمة الطاقة. وترتكز المرحلة المقبلة على توسيع الاستثمارات والمشاريع المشتركة في كفاءة الطاقة والهيدروجين وتخزين الطاقة ووقود الطيران المستدام، إلى جانب البحث والتطوير والابتكار.
2: تتميز العلاقات بين الإمارات وألمانيا بالرسوخ والتنوع والنمو المتواصل. التقرير التالي والزميلة فاطمة الملا.
5: تحمل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة في مسار العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصا مشتركا على تعزيز الشراكة الإماراتية الألمانية وتوسيع مجالاتها خلال المرحلة المقبلة. وتأتي الزيارة امتدادا لمسيرة من التعاون شكلت اتفاقية الشراكة الاستراتيجية عام 2004 إحدى أبرز محطاتها، قبل أن تشهد العلاقات خطوات إضافية لتعزيزها في عامي 2019 و2022، وصولا إلى هذه الزيارة التي تفتح المجال أمام مرحلة جديدة وأكثر شمولا من العمل المشترك. اقتصاديا تجمع الإمارات وألمانيا مقومات تكاملية مهمة، فالخبرة الصناعية والتكنولوجية التي تتمتع بها ألمانيا تقابلها بنية تحتية متطورة وربط لوجستي عالمي تمتلكه دولة الإمارات، مما يزيد من قدرة البلدين على المنافسة في الأسواق الناشئة. كما يركز جدول الأعمال على استشراف آفاق جديدة للتعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وفي وقت يشهد فيه العالم تحولات متسارعة تؤكد هذه الزيارة أهمية الشراكات القائمة على المصالح المشتركة، وتجسد دور دولة الإمارات كشريك موثوق يسهم في دعم الاستقرار والتنمية ليس على المستوى الثنائي فحسب، بل على خريطة التعاون الدولي الأوسع. فاطمة الملا، مركز أخبار ARN، برلين.
2: في هذه النشرة أيضا أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات لاستهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية لأعيان مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، وما نتج عنها إصابة 73 مدنيا من بينهم نساء وأطفال، إلى جانب استمرار الميليشيا في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد حرية الملاحة البحرية الدولية. بهذا الخبر مستمعين نصل إلى ختام هذه النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
1: الأخبار من شبكة ARN.
6: الخليجية، والساعة الحين 3 الظهر.
7: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
8: 1-0-0-9
6: لايف هاب على الخليجية 1-0-0-9.
8: مرحبا بكم مستمعينا ونمسي عليكم بالخير في ساعتنا الثانية من برنامجكم لايف هاب مع اليازية. تدخلون المطار وتخلصون إجراءات الجوازات في 12 ثانية بس، يعني حتى قبل لا تلحقون تطلعون تلفوناتكم من الجيب تكون الإجراءات خلصت. دبي دائما تفاجئنا بخدمات تسهل علينا حياتنا، وهالمرة مع خدمة جديدة في مطار دبي اسمها كليك وسافر. الهدف منها أن إجراءات المسافر تصير أسرع وأسهل ومن غير ما تكون مرتبطة بكاونتر ثابت. وسؤالي لكم مستمعينا، بما أننا نحن نتكلم عن السفر، شو أكثر شيء ياخذ من وقتكم في المطار وتتمنون لو أنه يخلص بثواني؟ أستقبل مشاركاتكم على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. شو أكثر شيء ياخذ من وقتكم في المطار وتتمنون لو أنه يخلص بثواني؟ خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم مع مشاركاتكم.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ودرجات الحرارة متقاربة ما بين العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40 المنامة 33 38 الدوحة 32 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 38 أما الكويت 32 38 وأخيرا الرياض 29 41.
0: هو الخليج على الخليجية لايف هاب على الخليجية 1009.
2: ويا هلا بكل من انضم لنا وعبر دانة الأثير وفي برنامجكم لايف هاب. سؤالي كان لكم شو أكثر شيء ياخذ من وقتكم في المطار وتتمنون لو يخلص بثواني؟ راشد يقول أنا الشنط، كل شيء يخلص بسرعة وعقب أقعد يعني أرقب متى شنطتي توصل متى تطلع. كلنا صراحة في هاي الشغلة نبى الشنط توصل بسرعة، حتى لا نبى توصيل لين البيت بعد تخيلوا. أبو خالد يقول خدمة التشيك إن خصوصا يوم نسافر كعائلة، لين نوزن الشنط ونرتب كل شيء ياخذ وقت. وعلى فكرة هاي الخدمة موجودة، ادخلوا عندهم في موقعهم واستفسروا عنها بتحصلونها. أما موزة تقول أنا التفتيش خصوصا وقت الزحمة، أتمنى كل الإجراءات تصير أسرع. هي سريعة لا تحاتين أصلا، تشيك بوم بتخلصين أمورك طيبة. عبير تقول استلام الشنط أكيد أبا يصير نفس سرعة الجوازات 12 ثانية ونكون مخلصين. كلنا نبوتشي عبير. مستمعنا سالم يقول أبا أدخل المطار لين أركب السيارة كل شيء يكون عن طريق الويه، لا جواز ولا بطاقة صعود. الله، نحن خلاص نحن استخدمنا الاي نحن هني خلاص ما نحتاج شيء ثاني. ها المهم بخبركم أكثر عن تفاصيل، لكن خلوني أطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: على الخليجية.
1: سويت من قصة غرامك رواية وحفظت سيرة لعشقية، ومانات تحتاج من فترة لفترة رعاية، وتحتاج من فقرة لفقرة مساحات، وقفت وقفة إحسان وعطايا، وترعرعت فيها سلومة وكرامات. قصة غرام الهزمن في الحناية، يا ما سجعها سلم الأحباب، ساعات تاكل وتشرب من خلال الخلايا، وتاخذ نفسها عن طريق المسامات. فيها من الوجد المكبد بقايا، وفيها من الحب المخلد صبابات، وفيها من النثر المؤثر زوايا، وفيها من الشعر المصور مسارات، تنحت عضايا لين تنهك عضايا، وتحط في بعض الجوارح علامات، وتفرض على هذه وهذه وصايا، وتشعل مع هذه وهذه حروبات. لكن واحد مثل هذا هنايا، لو يطلب عيوني يقل لها سهالات، ياخذ ويعطي بس ما من ورايا، يعني بما معناه من الذات للذات، يبدو على هامة جبينها سمايا، وشوي من فوق الحواجب مجرات، في عينه اليمنى مروج وسرايا، وفي عينه الأخرى جمال الحضارات. خذلك مع السكر شوية مزايا، وضيفه على ملح البنات المليحات، يطلع برستيجك لحالها حكاية، ما هي حكاية مثل باقي الحكايات، تحتاج في بعض المقاطع قراية، وأحيان في بعض القواعد إيضاحات، يعني على صيغة مجاز وكناية، ومرات تستخدم على شكل استعارات، بعض الجمل فيها لعقلك دراية، تقدر تحولها دروس ومساقات، وإن شفت بين السطور الخفايا، خذهن طرف واكتب عليهن مهمات، كلك على بعضك جمال وسجايا، غير الهواصل والنقط والفراغات. رسمت لك 5 أضلاع وزوايا، وحطيت فوق الزاوية مستطيلات.
0: أشعار على الخليجية.
2: الساعة 7:07.
3: ها، طلبت الكوفي؟
4: هي طلبت، وبيوصلك الساعة 7:07.
5: A few moments later.
6: ما أدري وين أصير اليوم.
7: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
8: 707 مع عهود وعبد الله، من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 الصبح،
9: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
10: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي، وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم.

0: لايف هاب على الخليجية 1009.
1: اكليك وسافر، تعالوا أخبركم أكثر عن هاي الخدمة اللي أطلقتها الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، إقامة دبي في مطارات دبي. وفكرتها أن مأمور الجوازات ما يكون موجود وراء كاونتر ثابت، أو ما بلازم يكون موجود وراء كاونتر ثابت، يقدر من خلال جهاز محمول ينجز إجراءات المسافر من مكانه داخل المطار. الجهاز مربوط بأنظمة إقامة دبي، يستخدمون تقنيات حديثة مثل قراءة الجواز إلكترونيا والتحقق البيومتري والتعرف على الوجه. الرقم اللي لفت الأنظار أن الإجراء ممكن يخلص في حوالي 12 ثانية بس. الخدمة مو بس لفئة واحدة، لكن هي تشمل المواطنين والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون والزوار. وطبعا هالشيء بيفرق وايد، خصوصا في اوقات يعني خلينا نقول الزحمه، مواسم السفر، لان بدل الوقفه والانتظار الاجراءات راح تصير اسرع واكثر مرونه. واول مسافره يعني استخدمت هاي الخدمه في مطار دبي تم انجاز اجراءاتها خلال 12 ثانيه تقريبا. يعني واضح نحن وين رايحين في مستقبل السفر، اقل طوابير، أقل انتظار، وتقنيات أكثر تخلي تجربة المطار أسهل علينا. وأرد أسألكم يا مستمعينا، لو قالوا لكم اختاروا خطوة واحدة من السفر نخليها تخلص ب 12 ثانية، شو بتختارون؟
2: نسب وأرقام ونظرة للأمام. 50 مليار درهم حلول إسكانية متكاملة للمواطنين خلال 20 عاماً. 99.9% نسبة شعور الأفراد بالأمان في دبي. 95% نسبة سعادة المتعاملين في حكومة دبي. 89.3% نسبة سعادة الموظفين في حكومة دبي. 27 مجلسا ومركزا لتعزيز التلاحم والمشاركة المجتمعية. حمدان بن محمد، 20 عاماً رئيساً للمجلس التنفيذي.
3: 1009.

0: الخليجية.
1: الخليجية.
2: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
3: والله راحت لي ابدا.
4: في ناس تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف،
5: وناس تعيش للرياضة،
6: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
7: بس تدرون
8: مهما اختلفت اهتماماتنا في شيء واحد يجمعنا، ان كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمع عنه اكثر.
9: ترند،
10: قصص، ناس ملهمة،
9: تجارب
10: وضحك مثلا
11: وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم، هذا مكانكم.
12: لايف هاب مع اليازي عبيد من الاثنين لين الجمعة من 2 لين 5 العصر على الخليجية 1009. لايف
13: هاب في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

0: لايف هاب على الخليجية 1009.
1: تخيلوا تدخلون المدرسة الصبح وتلقون فريق الخليجية 1009 يتريونكم. هي نعم، هاي السنة بنزور مدارس مختلفة في الإمارات وبنجيب ويانا ألعاب وتحديات ومسابقات، وبنشوف منو فيكم أسرع وأذكى ومنو قد التحدي. وطبعا الفايزين ما بيطلعون بإيد فاضية، لكن عندنا لهم جوائز، ومنها تابلت وسماعات الخليجية اللاسلكية وسكوترات وشنط مدرسية وهدايا وايد. إذا تبون هاي الأجواء تكون في مدرستكم، سجلوا مدرستكم من الحين على موقعنا www.1009.ae. وعشان يعني ما تعرفون، يمكن أنتوا تكونون الزيارة الجاية أو المدرسة اللي نختارها ونزوركم. العودة إلى المدارس مع الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، جي جينز بينز، جود سول فود، أنستا شوب، سكتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
2: الساعة في لندن تشير إلى 8، وفي دبي بين 10 و11. زعيمة التقدير أميرة الامتنان، لها قلوبه للغرام مفادية، عشقتها عشق يغذيه الحنان، ومشاعر الفرحة في وجهي بادية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صمت بلا صورة.
1: تشهد جرائم الاحتيال في الاستثمار والتداول عبر المنصات الوهمية تطورا مستمرا في أساليبها، ويستغل المحتالون وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية لاستدراج الضحايا من خلال الترويج لفرص استثمارية وهمية في الأصول الافتراضية.
2: يسعدنا في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي أن نستضيف النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 يومي 7-8 سبتمبر في فندق جراند حياة دبي تحت شعار نحمي بيئتنا ونصون مستقبلنا.
3: يمثل يوم المرأة الإماراتية مناسبة نحتفي فيها بحضور بنت الإمارات وتأثيرها في مسيرة دولتنا، وبالدور الكبير اللي تكون فيه اليوم في مختلف القطاعات ومواقع المسؤولية وصناعة القرار.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.

0: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن المدارس الخاصة في الإمارة جاءت ضمن الأفضل عالميا وفق نتائج البرنامج الدولي لتقييم الطلبة بيسا 2025، بما يؤكد المكانة المتقدمة التي وصلت إليها دبي في قطاع التعليم. أدانت الإمارات بأشد العبارات الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على أعيان مدنية واقتصادية في مناطق أبها وخميس مشيط وجازان ونجران في السعودية الشقيقة، والتي تسببت في إصابة عشرات المدنيين من بينهم نساء وأطفال، إلى جانب استمرار استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد سلامة الملاحة البحرية. سيعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميري باند اليوم حظرا تجاريا على السلع الواردة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بسبب عمليات الاستيطان، كما ذكر وزير في الحكومة البريطانية. طردت المجر اليوم 10 دبلوماسيين روس، وقالت إنهم تصرفوا بطريقة لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي. عاد المطار الرئيسي في إندونيسيا وغيره من مرافق الطيران إلى العمل اليوم بعد إغلاق استمر أياما بسبب الرماد الناجم عن ثوران بركاني. قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم إن الرئيس دعا المفوضية الأوروبية إلى دعم فرض حظر على وسائل التواصل الاجتماعي على مستوى الاتحاد الأوروبي للأطفال دون سن 15 عاما، وذلك بعدما فشلت فرنسا في سن تشريع خاص بها في هذا الشأن. وبهذا تنتهي
1: الأخبار من شبكة ARN.
2: الأغاني الخليجية على دي.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI، الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
1: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بنك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009 .ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.
2: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الأربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية دانة الأثير 1009. لايف هاب على الخليجية 1009.
2: وصلنا مستمعينا لساعتنا الأخيرة والثالثة في برنامجكم لايف هاب مع اليازية. اتخيلوا أقولكم أن مجرد حضوركم ممكن يقربكم من الفوز بسيارة جديدة يوم 4/9 سبتمبر، يعني باكر راح أكون على الهواء مباشرة من صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة من الساعة 5 إلى 8 المساء في سيارة L4 الجديدة كليا. الحلو بالموضوع ما بلازم تسوون شيء معقد، تعالوا الصالة بمجرد يعني انكم اتون تحصلون على 5 فرص مجانية عشان تدخلون السحب على سيارة ليباس. يعني 5 فرص وسيارة واحدة ممكن تغير كل مشاويركم. اشوفكم ان شاء الله باكر 4/9 سبتمبر من الساعة 5 إلى 8 المساء في صالة عرض ليباس الجديدة في ديره.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ودرجات الحرارة متقاربة ما بين العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32، 40، المنامة 33، 38، الدوحة 32، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29، 38، أما الكويت 32، 38، وأخيرا الرياض 29، 41.
0: هو الخليج على الخليجية. لايف هاب على الخليجية 1009.
2: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، ومسي عليكم بالخير. إذا في لعبة قدرت تخرب صداقاتنا وتفتح نقاشات ما تخلص فهي أونو، قولوا لا بعد. خصوصا يوم حد يحط لك اثنين وتردون عليه بسحبة اثنين، ها، ويردون بسحبة اثنين، والثالث يقول سحبة اثنين، وكنت تتجمع فوق بعض وتقولون يلا الحين مثلا اسحب ثمانية او اربعة او شو ما كان، المهم على تكدس البلاس اثنين. بس الظاهر ان في قاعدة وايد منا كنا نلعبها او لين الحين نلعبها وكلها غلط. ترى خبركم انا هالمعلومة عرفتها بعد من جديد. بس الظاهر وحسب القاعدة الرسمية لأونو، اذا حد يعني لعب وعطاكم كرت اللي هو بطاقة السحبة اثنين، ما تقدرون تردون عليه ببطاقة ثانية، يعني ما تحطون سحبة اثنين فوق سحبة اثنين، لا، بس مرة واحدة تنحط. ليش؟ عشان يعني تنتقلون أو ما العقوبة تكون للشخص الأول، ما تنقل العقوبة للشخص الثاني، لا، يعني لازم نسحب الورقتين وينتهي هني الدور وخلاص يكمل. يعني باختصار سالفة التجميع اللي هي اثنين فوق اثنين اسحب اثنين واسحب اثنين، ترى اصلا غلط. هذه القوانين احنا سويناها، مو بشركة اونو اللي حاطين هاي القوانين، او خلينا نقول القوانين الاصلية للعبة. الحين سؤالي لكم مستمعين، شو القاعدة اللي كنتوا تلعبونها في اونو واكتشفتوا انها اصلا من اختراعاتكم؟ خلوني أسمع إبداعكم على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. شو القاعدة اللي كنتوا تلعبونها في أونو واكتشفتوا إنها للحين من اختراعاتكم؟

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: كلما عرضت لي بحل الكلام، شف نظراتك بنظراتي تذوب، تلتقي النظرات من قبل السلام، ونظرتك تسبق علامك القلوب. انت لي دخلتني بحر الغرام، بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيدينك لعوب. شفت سهم الموت من تحت اللثام، فاتنات الرمش والطرف الجذوب، وعذابي منك يا سيد الأرام، يا عذاب الروح يا البر اللعوب. وجبين مثل براق الغمام، أو قمى شمس تحية للغروب. إن سألت الحال في الحال العدام، وانت تدري الحب سلال القلوب، وانت تدري الحب سلال القلوب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
1: روائع عمان بانتظاركم مع دناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
2: داناتا خيرات أبكى.
0: النداء الأخير. أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات مع محطات رئيسية في قرية المعرفة بدبي ودبي مارينا وجي بي آر، إلى جانب الربط بالمترو إلى JLT. يوفر ترام دبي وسيلة مستدامة ومريحة للتنقل من وإلى المدرسة أو الجامعة. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدماً.

0: لايف هاب على الخليجية 1009.
1: ومستمرة في تواصلي وياكم. سؤالي كان لكم، شو القاعدة اللي كنتوا تلعبونها في أونو واكتشفتوا الحين أنها من اختراعاتكم؟ ما شاء الله اختراعاتكم مبدعين مستمعينا. راشد يقول مستحيل نحن إذا حد حط لنا اسحاب اثنين نحط فوق إلين الواحد ما أدري كم يسحب 10 كروت. لا هذه يقولكم غلط، بس تنحط مرة واحدة وما يستوي، تحطون فوقها اسحاب اثنين. محمد يقول عندنا اسحاب 4 نحط فوقها اسحاب 4. لا أنت على فكرة اكتشفت ان كلكم نفس بيتنا. على فكرة نحن شي نلعبها، واللي ما عنده يسحب المجموع كله، ما عندنا رحمة. اوف اوف اوف اوف، ليش شي تتعاملون بقسوة؟ اصلا اللعبة ما تبوا منكم شي. مستمعتنا مريم تقول نحن اصلا كل مرة نتضارب على القوانين، كل واحد فينا يقول انا عارف اونو صح. طبعا هذيك والله عندنا كلنا، انا متأكدة ان كلنا نلعبها غلط. انا متأكدة نحن لو نمشي على قوانين اونو من صفحتهم الرئيسية صدق يمكن نلعبها صح، بس نحن لا، نحن من كيفنا. بس مستمعتنا عبير تقول اكثر شيء ضحكني يوم حد يبقى عنده كارت واحد وينسى يقول اونو نخليه يسحب. ها انزين خلص، ليش تخلونه يسحب عشان بس ما قال اونو؟ انزين سالم يقول لو قالوا القانون الرسمي ممنوع نحن بنكمل نجمع بلس اثنين مع فوق اثنين، او انه صار تراث عائلي. لا يعني انتم ما تبون تمشون على القوانين، تبون تسوون قوانين روحكم. لازلت استقبل مشاركاتكم مستمعينا على سؤالي، شو القاعدة اللي كنتوا تلعبونها في اونو واكتشفتوا الحين انها من اختراعاتكم؟ على الاسمس 4000 او من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009.

0: شباب وين وصلنا في التارجت هالشهر؟
1: باقي وايد على المول. وين وصلنا؟
2: أحمد الحين أقدر أسوي برزنتيشن كامل بالاي اي. شوف وين وصلنا.
3: عالم في برنامج وبرنامج يحتوي العالم.
4: جولة في كل أرجاء الحياة، نرسم فيها البسمة ونفسر فيها الكلمة ونتعرف فيها على الهبة.
3: تبتدي بالعربي وما تنتهي عند الأبديت.
4: وين وصلنا مع مريم الجسمي وسعد عبد الله من الاثنين لين الجمعة من 5 لين 8 المساء على الخليجية 1009.

0: الساعة 7:07.
1: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
3: A few moments later.
4: ما أدري وين أصير اليوم.
5: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير.
6: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
7: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
8: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
9: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: لايف هاب على خليجية 1009.
1: اللي رجع هالموضوع للواجهة مرة ثانية تداول منشورات، يعني اتذكر وتوضح حساب اونو الرسمي وتأكد ان بطاقة اللي هي اسحب اثنين ما تتكدس فوق بعض. يعني هذه من القواعد الكلاسيكية للعبة، يعني اذا اللاعب حط اللاعب اللي قبلك حط لك بلاس تو، المفروض تسحب ورقتين وخلاص ودورج يروح ان انت سحبتي ورقتين، بس مو بتحطين، يعني مو بتحطون اثنين فوق اثنين فوق اثنين وتقولوا خلي اللي عقبه يتوهق. لا، بس المضحك انه وايد ناس حول العالم كانوا يلعبون بطريقة مختلفة ونحن من بينهم. احنا اللي كيفنا من يوم نحن صغار لدرجة ان القاعدة تجميع يعني العقوبات صارت عندهم كأنها القاعدة الأصلية، وهي أصلا لا، نحن من كيفنا مسوينها. طبعا في إصدارات وطرق لعب ثانية تكون فيها قوانين مختلفة، فإذا بنتكلم عن الأونو الكلاسيكية الرسمية ما فيها أنك تحط ورقتين فوق بعض اللي هو اسحب اثنين. الحين السؤال الأهم، عقب ما عرفتوا الحقيقة بتغيرون قوانينكم ولا بتقولون لأونو نحن بنكمل بطريقتنا؟ هني مستمعينا وصلت لنهاية برنامجنا اليوم. شكرا لكل من شارك ويانا وتفاعل ويانا، كنت وياكم على مدار 3 ساعات. لا تنسون تسمعوني بعد باكر في اللايف الخاص اللي راح يكون في معرض لي باس. ان شاء الله راح تكون عندنا تغطية خاصة للمعرض في ديرة، تعالوا خلوني اشوفكم باكر عشان تدشون السحب وتكونون من ضمن الناس اللي راح يربحون سيارة لي باس. بتكون عندكم 5 فرص، يعني بس تحضرون صالة عرض لي باس بتأهلكم، او بتكون عندكم 5 فرص عشان تكسبون او تفوزون في السيارة. كنت وياكم أنا اليازي عبيد، أتمنى أني خففت عليكم مشواركم المسائي وشاركتكم مساء لطيف وجميل نفسكم. يتجدد لقاءنا باكر إن شاء الله بنفس التوقيت من 2 إلى 5 في برنامجي، ومن ثم في تغطية خاصة من 5 إلى 8 المساء. نشوفكم على خير وفي أمان الله.

0: الخليجية.
1: 20 عاماً يحلق بفرق العمل إلى سماء المجد بسرعة واتزان. 20 عاماً يبتكر يتابع يوجه يجتهد كغيث هتان، لأنه للعلا عنوان. حمدان بن محمد 20 عاماً رئيساً للمجلس التنفيذي.
0: 1009

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر
1: وحب الفزعة وقلبي فزوع،
2: وأنا شاعر يجذب ريح المطر في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر،
2: الحياة بلا مشاعر
1: خجولة. الريح حبت والشجر مخضر غصنه مستوي، تأملوا بإحساسكم ما قاله الشعر ودعوا أسماعكم تستخرج البيت الضعيف من القوي، حتى نعرف أن الشعر فكره قبل يصبح له. الريح حبت والشجر مخضر غصنها مستوي، تأملوا بإحساسكم ما قاله الشعر ودعوا أسماعكم تستخرج البيت الضعيف من القوي، حتى نعرف أن الشعر فكره قبل يصبح له. لأن الشعر عندي رسالة سامية وتحتوي على فكر شاعر قناعاته ما هي تسقط سهو، أكتبه وأنا مهتوي والقيه وأنا مهتوي، والوزن ما هو ينكسر والنحو ما يبغي نحو، وعز منه قول ربي والحديث النبوي والاهتداء بسنة أصحاب النبي يوم اهتدوا. القصة أكبر من بحور الشعر وحروف الروي، القصة إحساس يلامسني ويسمو بي سمو، دارت سنين العمر والدنيا في قلب الدنيوي، مهما بلغ بحبها ما هو على كيفه، وهو لو يبلغ نجوم السماء لابد له يوم يهوي، لابد يتعب نفس ناس نجربوها وتعبوا. يا ناس كم واحد من الدنيا جريح ومكتوي، ويا ناس كم واحد يذوق المر ويذوق الحلو، ويا ناس كم واحد ذراعه من زمانه ملتوي ولا شكا من ضيقته لو نص خلق الله شكوا. لو قلت عدوا كم ضحايا هالزمان المأسوي، قدامكم عدادة الأيام عدوا وغلطوا الراحلين من الحياة، أذكارهم تدوي دوي خلودهم بفعالهم حتى ولو إنهم فنوا. واللي رأوا مصائب الدنيا على ما تنطوي، يجب عليهم نقل خبرتهم لناس ما رأوا. الابن يأخذ خبرته من الشعور الأبوي قبل يموت الأب ويصير الابن هو الأبو. الابن يأخذ خبرته من الشعور الأبوي قبل يموت الأب ويصير الابن هو الأبو. ما أحب أعيش بروتوكول التصنيفات النخبوي، الناس في عيني سوى كانوا حضر ولا بدو، وأنا خوي لا ظما من نزف دمي يرتوي، أصير لعيونه خوي ويصير هو صاحب سمو. ما هو خوي حتى لو إن اسمه مع العالم خوي، أقدره تقدير أخو حتى لو إن ما هو بخو.
0: أشعار فزاع على الخليجية. واحد صفر صفر تسعة الأغاني الخليجية على دانة الأثير. الأغاني الخليجية.

0: لاحظتم شيئا مختلفا في حافلات المدارس التابعة لهيئة الطرق والمواصلات؟ انظروا عن قرب. أضافت الهيئة إشارة واضحة لتذكير السائقين بالحفاظ على مسافة آمنة، لذا عند رؤية حافلة مدرسية خفف السرعة واترك لها مساحة كافية. هيئة الطرق والمواصلات تمضي بدبي قدما.
1: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راكبانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راكبانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
3: باكر بنكون وياكم على الهواء مباشرة من صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة. تعالوا بين الساعة 5 و8 المساء، وبمجرد حضوركم بتحصلون تلقائيا على 5 فرص مجانية للدخول في السحب والفوز بسيارة ليباس الفور الجديدة كليا. كل اللي يفصلكم عن فرصة الفوز هو حضوركم، وتخيلوا أنفسكم في سيارة بمقاعد مهواة وتحت سقف بانورامي يعطيكم تجربة قيادة مختلفة. نشوفكم باكر من الساعة 5 إلى 8 المساء، وخمس فرص مجانية للفوز بأكبر جائزة.

0: صوت بلا صورة.
1: تحمل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة في مسار العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصا مشتركا على تعزيز الشراكة الإماراتية الألمانية وتوسيع مجالاتها
2: من الخليج إلى أوروبا. ترسم دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها الدولي بسياسة خارجية تقوم على التوازن وتعدد الشراكات وتحويل العلاقات إلى فرص.
3: تطورت الشراكة الإماراتية الألمانية في مجال الطاقة منذ عام 2017 من الحوار وتبادل الخبرات إلى شراكة استراتيجية تشمل أمن الطاقة والطاقة النظيفة والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. تتعامل شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني مع حريق اندلع اليوم في أحد المصانع في منطقة مصفح إيكاد 3 في إطار الاستجابة الفورية للحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معه، حيث باشرت الفرق المختصة التعامل مع الحريق. هذا وأكدت شرطة أبوظبي أهمية استقاء المعلومات والأخبار المتعلقة بالحادث من المصادر الرسمية. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على أعيان مدنية واقتصادية في مناطق أبها وخميس مشيط وجازان ونجران في السعودية الشقيقة، والتي تسببت في إصابة عشرات المدنيين من بينهم نساء وأطفال، إلى

0: بان باستمرار استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد سلامة الملاحة البحرية. سيعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند اليوم حظرا تجاريا على السلع الواردة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بسبب عمليات الاستيطان، كما ذكر وزير في الحكومة البريطانية. طردت المجر اليوم 10 دبلوماسيين روس، قالت إنهم تصرفوا بطريقة لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي. عاد المطار الرئيسي في إندونيسيا وغيره من مرافق الطيران إلى العمل اليوم بعد إغلاق استمر أياما بسبب الرماد الناجم عن ثوران بركاني، كما أعلنت وزارة النقل. وبهذا تنتهي
1: الأخبار من شبكة ARN.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1009
3: الخليجية.

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: وين وصلنا على الخليجية 1009.
1: ومساكم الله بالخير في لقاء جديد يجمعنا اليوم على الخليجية على 1009، ومن خلال تواصلنا معكم في برنامج وين وصلنا وحتى الساعة 8 من مساء هذا اليوم، ومن خلال تواصلكم مسي بالخير على كل مستمعينا المتواصلين من خلال مسجاتهم في هذا اليوم. وإضافة إلى كذلك اليوم عندنا بيكون عندنا مجموعة من الموضوعات، إضافة إلى حديثنا عن مسابقتنا وهي بتكون فقرتنا الأولى، المسابقة الخاصة ب يوم وشهر المرأة الإماراتية، وكذلك أيضا إضافة إلى حديثنا عن شركائنا والكثير من الأنشطة والفعاليات خلال هذه الفترة. أمسي بالخير على كل مستمعينا في لقائنا في هذا اليوم، وإن شاء الله يومكم سعيد وأعمالكم دائما وأبدا ناجحة. ومسي بالخير على عبير، مسي الخير ونور السرور، شكرا لك عبير، وأيضا كذلك كل مستمعينا المتواصلين. طبعا سؤالنا الأول وموضوعنا الأول على هذا الموضوع، طبعا هناك جائزة ونتمنى نشوف اليوم أسماءكم مسجاتكم لي معرفة من هو الفائز بجائزتنا في هذا المساء. طيب، عبارة، عندي عبارة تحتاج إلى تكملة بكلمة أو مجموعة كلمات، ممكن المهم أن يعني تكمل هذه العبارة ولو بكلمة واحدة.

المرأة المميزة هي؟ إذن المرأة المميزة هي من هي؟ ما هي الكلمة اللي ممكن تشوف إن من يعني أهم الكلمات اللي ممكن فعلا تقول هذه أهم صفة في المرأة المميزة؟ اكتبوا لي أسماءكم من خلال مسجداتكم عن طريق السمس على 4000 دو اتصالات، وعلى الخليجية على 1009، ونشوف يا ترى كيف ممكن مستمعين اليوم يكملون هذه العبارة: المرأة المميزة هي. وفي مساء جديد من الخليجية 1009، ومن خلال لقائنا في هذا اليوم نتمنى إن شاء الله نقدم الفائدة والمتعة أيضا والأغنيات الرائعة والجميلة. اليوم عندنا أيضا الكثير من الأغنيات من جديد الفنان عبد المجيد عبد الله، إضافة إلى مجموعة من فقراتنا. نتواصل معكم على الهواء مباشرة.

0: وين وصلنا على الخليجية 1009.
1: وين وصلنا وعلى الخليجية على 1009. والمرأة المميزة هي ما هي الصفة؟ هل هي المرأة المثقفة؟ هل هي المرأة في شيء يميز المرأة؟ تشوف أنه واحد من أكثر الأشياء اللي تميز المرأة، فما هو هذا الشيء؟ مع اسمائكم عن طريق الاسمس على 4000 دوت صالات. وعلى الخليجية عبير تقول كاتبة أنا، يعني هي المرأة المميزة. طيب ما هي هذه المميزات اللي ممكن نقول هذه مجموعة مميزات تميز أي امرأة فعلا، يعني فيها هذا الشيء أو هذه الشيء الملفت للانتباه أو المميز؟ ما اسمعكم وعن طريق الاسمس على 4000 دوات صالات وعلى الخليجية. إذا كنتم من المهتمين بالإعلام وصناع المحتوى، أكيد لن تفوتوا هذا الحدث المميز الذي يحتفل ب 25 سنة من التميز الإعلامي العربي، ومن خلال جائزة الإعلام العربي التي تحتفي هذه السنة باليوبيل الفضي، وبعد أكثر من 82 ألف مشاركة على مدار تاريخ تستمر في تكريم المبدعين وصناع التأثير ورواد الإعلام من مختلف أنحاء الوطن العربي، وكونوا جزءا من هذا الحدث ضمن قمة الإعلام العربي من 15 إلى 17 من هذا الشهر. بإمكانكم زيارة الموقع الإلكتروني لمعرفة المزيد من التفاصيل dbc.org.ae. ونتمنى كل التوفيق للمشاركين في قمة الإعلام العربي وأيضا من خلال جائزة الإعلام العربي. تواصلنا باستمرار مع مستمعينا، ومن خلال تواصلكم على 4000 وأشوف المزيد من مسجداتكم إن شاء الله بعد قليل. اكتبوا لي أسماءكم الثلاثية الدخول في سحب مسابقتنا، وما هو الشيء الذي يميز أي امرأة اللي تقول هذه ميزة في أي امرأة نستطيع ونقدر نقول أن هذه المرأة مميزة؟
0: هو الخليج على الخليجية.
2: ودرجات الحرارة متقاربة ما بين العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40 المنامة 33 38 الدوحة 32 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 38، أما الكويت 32 38، وأخيرا الرياض 29 41.
0: هو الخليج على الخليجية

0: الخليجية.
1: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يشع وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن وصف غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي وتملني الجدران، واظهر الشرفة تحت السماء وسكر الباب خلفي ريح تهب، وتسكن العظم رجفة وتموت ريح، وتسكن أوراق نزفي على الروابي تهطل دموع وطفة، وتصب لمع بروقها وسط طرفي يا طاري الغدران، والعمر رشفة مع قلها يا ليتها يوم تصفي، الحب واجد مير الأقدار خلفه، والأرض واجد لكن الحلم منفي، واللي أعرفه راح ما عاد أعرفه، ولا أظن يذكرني إلا قبلت مقفي، ما هو حبيبي مورد القلب حتفه، وله حبيبي يفرح بوقت ضعفي، مر ثمر هالليل ومر قطفه يا الحنظل اللي صرت أذوقه بكفي، متى الشوارع تجمع اثنين صدفة لصار شباك المواعيد مجفي، يا بنت تو الليل ما راح نصفه، ويا ليل بعض اللي مضى منك كيك.

0: على الخليجية. النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تركز استراتيجيا على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
0: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
2: المرأة المميزة، هذا هو السؤال، وعبارة تحتاج إلى تكملة، فيا ترى من يستطيع من مستمعين تكملة هذه العبارة؟ المرأة المميزة هي، واكتب لي تكملة وبعد ذلك اسمك الثلاثي للدخول في سحب مسابقتنا في هذا المساء. ويا مساء الخير والسعادة.

0: اليوم انا يعني وانا في الفاصل عندي فكره سريعه. Some new idea I can't tell you. بما ان يعني فقره مع وضد يعني ممكن نحن نستخدمها بحين واخر اكيد, فبالتالي انا اخذ المسجات. اذا كنت مع او عندك راي في مسج يصبح ما بينك وبين المستمعين, يصبح ما بينك وما بين المستمعين, فبالتالي انا اخذ المسجات وانت مع او ضد, واكتبوا لي اسماءكم من خلال مسجاتكم.
1: VS
0: بدت المباراة. عفرة حياتي الله يا عفرة, تقول المرأة المميزة مميزة بحيائها, شكرا لك يا عفرة. أيضا راوية حياتي الله يا راوية تقول ساعة ونصف الدرب وياكم, وإن شاء الله تسمعين أجمل الأغنيات الفقرات, شكرا يا راوية. نهاية رقمك 09 يقول المرأة المميزة هي الأم التي ربت جيل, غصت في مبادئ وكبرت لأن أصبح ناجح في مجتمع جيل يفيد غيره, سواء بأخلاقه بأداء بإنجازه في وقت صار يعني صعب على أي امرأة يعني أو أم تسوي هذا الشيء اللي يعني يبال كثير من المجهود والصبر. إن شاء الله أبدا ما يكون صعب بوجود هذا الجهد وهذا الصبر. نهاية رقمك 09 مسج رائع, شكرا لك على المسج. أمل مساء السعادة والتميز الدائمين لكل المستمعين, شكرا لك يا أمل. أيضا حمام المزروعي حياتي الله حمام مساء الخير. شو تقول حمام؟ تقول المرأة المميزة ليست بكثرة ما تملك بل بعزة نفسها ورقي أخلاقها وقوة حضورها, فهي امرأة تحترم قبل أن يعني أن تعجب وأن تعجب, وبالتالي يقدر وجودها قبل أن تتكلم. شكرا لحمام مسجد رائع. أيضا كذلك أحمد عبد الله يقول المرأة المميزة هي الأم المثقفة مربية الأجيال, شكرا لك أحمد على المسج المميز. أيضا عادل بلوشي تقول المرأة مميزة بالوفاء. ليلى حياتي الله يا ليلى تقول المرأة المميزة هي التي لا تكتفي بأن تنجح لنفسها بل تترك أثر إيجابي في مجتمعها وتلهم من حولها وتساهم في بناء مستقبل أفضل, شكرا لك يا ليلى. محمد شكرا لك يا محمد. ويوم سعيد إن شاء الله. أيضا أمل أعتقد أمل محمد تقول المرأة المميزة هي اللي تعرف قيمتها وتصنع أثرها وتحول طموحها إلى إنجاز دون أن تفقد إنسانيتها ودون أن تفقد هويتها. ايضا سلامه المراه الوقور, شكرا شكرا لك. ايضا كذلك شكرا لك هزاع, شكرا لك يا هزاع, عفوا قصدي شكرا لك. نهايه رقم 23 وان شاء الله يوم سعيد, وايضا كل المستمعين المتواصلين. اذا هناك ميزه, وهذه الميزه وجدها مستمعينا في هذه الكلمات. بعد قليل سنتحدث أيضا عن المزيد, وأن المرأة فعلا فيها الكثير من الصفات كما هو الرجل وكل أفراد المجتمع, كل منا يحمل صفات مميزة وصفات ليس لكي يتميز أمام الآخرين بقدر ما أنه يحقق في حياته وتحقق في حياتها في أسرتها في عملها في مجتمعها الإنجازات المميزة بتميزها. ولذلك يبقى السؤال, the question is how are you. من هي المرأة المميزة؟ المرأة المميزة هي, ما اسمعكم عن طريق الاسم على 4000 دو واتصالات, واذا كان لك رأي في المسجات اخبرنا على 4000 والتطبيق.

0: 1-0-09.
1: الجو جوكم على الخليجية 1-0-09.
2: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: العودة إلى المدارس برعاية فون سيتي، أطفالكم مستعدون ليوم مليء باللعب والمرح؟ الثلاثاء يعني فون داي تيوزداي في فون سيتي، ألعاب حماسية وألعاب فيديو رائعة مقابل درهم واحد فقط لكل لعبة. ماذا تنتظرون؟ زوروا فون سيتي اليوم واشحنوا رصيدكم بسهولة عبر تطبيق فون سيتي ميدل إيست.
4: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا أديب.AE أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
2: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى مليون كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: لازلنا متواصلين على الخليجية على 1009 وعود إلى المزيد من مسجاتكم ونجلة حياة الله تقول المرأة المميزة هي اللي تكون دائما يعني فريدة من نوعها في تعاملها وفي طريقتها وأسلوبها. سلامة محمد حمود، شكرا للمرأة الوقور. أيضا كذلك عفرة والمرأة مميزة لأنها مرأة، فهي الأم، الابنة، الأخت، الزوجة، العمة، الخالة واليد وإلى ما لا نهاية. طيب في بداية ساعتنا القادمة إن شاء الله بنسحب على اسم الفائز، وأشكركم جميعا على تواصلكم الرائع والمميز وكذلك أيضا في حياتنا. أنا اخترت اليوم كلمة من في أسرة الإعداد يمكن أن تجمل كل ما ذكر مستمعينا، لأن دائما المرأة الناجحة أو المرأة المميزة هي أكيد لابد أن تكون ناجحة، يعني تكون ناجحة في بيتها، في تعاملها مع زوجها، في تعاملها مع أبنائها، في طريقة عملها، في أسلوب إنجازها، في كل الأشياء اللي نحن ذكرناها وربما حتى أكثر. وبالتالي لا يمكن أن يكون إنسان مميز دون نجاح متوازن، شوف لحظة الكلمة، دون نجاح متوازن في كل أطر الحياة التي تعمل فيها. وبالتالي الإنجاز في الحياة هو إتمام الأهداف، هو تحويل طموحات هذه المرأة إلى واقع ملموس عبر بذل المجهود والصبر. ولذلك تجد أن المرأة دائما في الكثير من فرق العمل التي عملنا فيها هي ركيزة أساسية في كل فريق، إن لم تكن هي قادرة على أن تبني هذا النجاح من خلال هذا الفريق، فبالتالي يكون هذا النجاح غير متكامل بلا أن يكون هناك لمسات للمرأة فيه. هذه الإنجازات تحتاج إلى تخطيط واضح، فالمرأة المميزة هي التي لديها تخطيط واضح في حياتها، تضع يعني خطوات محددة معروفة وبدقة، وبالتالي هي تعرف كيف يمكن أن توازن بين كل الأمور ذكرناها من البيت إلى المجتمع إلى العمل. هي التي تبذل المجهود، تستمر في العمل والاجتهاد رغم صعوبات وتحديات الحياة، تعرف كيف متى يكون هذا الوقت لبيتي، متى يكون هذا الوقت لعملي، متى يكون هذا الوقت للالتزامات الاجتماعية. هي التي تتخطى العقبات دائما بالحكمة، لأن الحكمة إذا خلت من أمور حياتنا خلت منها الإنجازات، ولا يمكن أن تجد هذه الإنجازات يعني أصحابها مبدعين إذا لم تكن الإنجاز يصاحبه الحكمة. التطور المستمر، لأن المرأة التي تطور من ذاتها، وتطور من ذاتها لا أعني فقط عمليا ولا حتى في أي مجال مجالات للعملية فقط، وإنما حتى في كل مجالات الحياة الإنسان يتطور، حتى في طريقة تفكيره، حتى في فهمه للأمور في الحياة. ليش؟ لأن هناك تراكمات خبرة. طيب ما هي الصفات الفردية؟ الصفات الفردية واثقة بنفسها، لديها الرضا الداخلي، ولديها التقدم المستمر في حياتها. هذه الثقة العالية، الوضوح، الصراحة، التعاطف، لأن المرأة عطف حتى في كل الأمور التي يمكن أن تعمل فيها، تجد أن هناك لمسة التعاطف لدى المرأة، لأن بطبعها هي أم، والأم دائما تقترب إلى كلمة الحنية أو الحنان أكثر من أي شيء آخر. وبالتالي كل هذه الصفات وربما أكثر هي التي فعلا تجعلنا جميعا نقول بأننا نفخر بكل امرأة منجزة، نفخر بكل أم، نفخر بكل مربية أجيال، نفخر بكل امرأة مثقفة مبدعة متميزة لديها نظرة جميلة للمستقبل، ولديها سمة بأنها دائما تساهم ليس فقط في بناء بيتها وعملها، وإنما في بناء وطنها الذي يحتوي هذا البيت والذي يحتوي ويحوي هذا العمل. وكل ذلك يجعلها ليس فقط تبني لنفسها تميزها، وإنما لأجيال وأجيال وأجيال. متواصلين على الخليجية على 1009.
1: ولي العهد الأمين وتمكين المواطنين لبناء قوي ورصين يعزز قدرات المبدعين. قدرات المبدعين.
2: أنا أحب مو بإنجاز حمدان، أنا أحب إنجاز فريق العمل.
3: صحيح.
2: حمدان ما يقدر روحه، مكتوب محمد ما يقدر روحه، حمدان يبقى فريق عمل، يبقى الشباب مثل هذيلة هم اللي ينجزون.
1: يسير نحو الهدف بيقين لتحقيق رؤية دبي بإرادة وإصرار لا يلين ولا يستكين. حمدان بن محمد 20 عاما رئيسا للمجلس التنفيذي.
3: الخليجية 1009.

0: الخليجية.
1: وش غير طاعت علي سيدة الغي؟
2: تب يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي بك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله.
4: ما عنه صدود وصل الزين، ما عنه لو كان قاسي وقلبي مرتجية عطفه، رموشه سيوف موت جات مستنى منها عروقي ورا الاضلاع من شطفه. يناوي تخطف القلب اشتبي منه، تراه بيموت لو حاولت في خطفه. القلب مثل الزهر لازم تعرف انه يموت في كف قطافها بعد قطفها. الطف ترى في كتاب الله والسنة، من تاب يكسيه رب البيت من لطفها، والكبر بيكسيه رب البيت من لطفها، والكبر صاحبه ما

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: روائع عمان بانتظاركم مع داناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة، عيشوا أجواء الخريف في ظفار، أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.

0: صوت بلا صورة.
1: تحمل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة في مسار العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصا مشتركا على تعزيز الشراكة الإماراتية الألمانية وتوسيع مجالاتها
2: من الخليج إلى أوروبا. ترسم دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها الدولي بسياسة خارجية تقوم على التوازن وتعدد الشراكات وتحويل العلاقات إلى فرص.
3: تطورت الشراكة الإماراتية الألمانية في مجال الطاقة منذ عام 2017 من حوار وتبادل الخبرات إلى شراكة استراتيجية تشمل أمن الطاقة والطاقة النظيفة والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: وفي العناوين: أمام رئيس الدولة سفراء الإمارات الجدد يؤدون اليمين القانونية. حمدان بن محمد يعين 3 مديرين تنفيذيين في هيئة الصحة في دبي. والإمارات تدين بشدة هجمات الحوثي على أعيان مدنية واقتصادية وسفن سعودية.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الساعة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل نشرتنا الإخبارية هذه، أهلا بكم. أدى اليمين القانونية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عدد من سفراء دولة الإمارات الجدد المعينين لدى الدول الشقيقة والصديقة بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة. أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي قرارات بتعيين 3 مديرين تنفيذيين في هيئة الصحة بدبي، وشملت القرارات التعيينات التالية: أسماء عبد الله الشريف مديرة تنفيذية لقطاع التنظيم الصحي، ماجد سلطان المهيري مديرا تنفيذيا لقطاع الصحة الرقمية، ومنى محمد المرزوقي مديرة تنفيذية لقطاع الدعم المؤسسي. قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي: اليوم نستهل العام الدراسي الجديد بإنجاز يعكس قوة وتطور المنظومة التعليمية في دبي، حيث جاءت المدارس الخاصة في الإمارة ضمن الأفضل.

0: أفضل عالمياً وفق نتائج البرنامج الدولي لتقييم الطلبة بيسا 2025، بما يؤكد المكانة المتقدمة التي وصلت إليها دبي في قطاع التعليم، ويعكس الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في ترسيخ دبي كوجهة عالمية للتميز وجودة التعليم وتوفير أفضل الفرص التعليمية لأبنائها. في ذكرى مرور 20 عاما على تولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لرئاسة المجلس التنفيذي، تتجدد حكاية مدينة حولت الرؤية إلى واقع والطموح إلى نموذج عالمي. التقرير التالي والزميلة صفاء رزق.
1: من رسالة قائد إلى حكاية مدينة تقاس بالإنجاز، بعد 20 عاما على تولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئاسة المجلس التنفيذي، جاءت رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لتضيء مسيرة تحولت فيها الرؤية إلى سياسات، والسياسات إلى مشاريع، والمشاريع إلى أثر يلمسه الإنسان. وفي قلب هذا الأثر برز الاستثمار في الإنسان، إذ بلغت نسبة الشعور بالأمان في دبي 99.9%، وسعادة المتعاملين في حكومة دبي 95%، وسعادة موظفيها 89.3%، كما خصصت 50 مليار درهم على مدى 20 عاما لحلول إسكانية، ووصلت المساحات الخضراء إلى 55.7 مليون متر مربع. اقتصادياً، تضاعف حجم اقتصاد دبي على مدى عقدين ليبلغ 937 مليار درهم في 2025، وتجاوزت تجارتها الخارجية غير النفطية 3 تريليونات درهم، وسجلت التصرفات العقارية 917 مليار درهم، فيما بلغ الإنفاق الحكومي المجمع خلال 20 عاما 1.2 تريليون درهم. وعالمياً، جاءت دبي الأولى إقليمياً وضمن 10 الكبار في مؤشر المراكز المالية العالمية، ويتصدر مطارها عالمياً في حركة المسافرين الدوليين، إلى جانب مؤشرات أخرى تؤكد جاذبيتها وتنافسيتها. وهكذا تمضي دبي من رؤية تلهم إلى إنجاز يقاس إلى مستقبل يبنى بثقة. فخلال 20 عاما رسمت هذه المسيرة ملامح مدينة تجعل الطموح أسلوب عمل والريادة عادة يومية.
0: تعد الطاقة محوراً رئيسياً للشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وألمانيا، حيث أطلق البلدان شراكتهما في مجال الطاقة عام 2017. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN سعادة المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول.
2: تطورت الشراكة الإماراتية الألمانية في مجال الطاقة منذ عام 2017 من الحوار وتبادل الخبرات إلى شراكة استراتيجية تشمل أمن الطاقة والطاقة النظيفة والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار. وتكتسب زيارة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى ألمانيا أهمية في تعزيز العلاقات الثنائية ودفع مسارات التعاون والشراكة بين البلدين في مختلف المجالات. ومن أبرز المشاريع المشتركة بولتيك إيجل لطاقة الرياح البحرية بقدرة 476 ميجاوات وحصة 49% لشركة مصدر، ويوفر الكهرباء لنحو 475 ألف منزل. وامتد التعاون إلى الغاز الطبيعي المسال لدعم أمن الطاقة وتنويع الإمدادات، إضافة إلى مشاريع الهيدروجين وشحنات الأمونيا منخفضة الكربون. واليوم تدخل الشراكة بين دولة الإمارات وألمانيا مرحلة جديدة تشمل رقمنة شبكات الطاقة وبنيتها التحتية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتعزيز مرونة أنظمة الطاقة. وترتكز المرحلة المقبلة على توسيع الاستثمارات والمشاريع المشتركة في كفاءة الطاقة والهيدروجين وتخزين الطاقة ووقود الطيران المستدام، إلى جانب البحث والتطوير والابتكار.
0: تتميز العلاقات بين الإمارات وألمانيا بالنمو المتواصل. التقرير التالي والزميلة فاطمة الملا.
3: تحمل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة في مسار العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصا مشتركا على تعزيز الشراكة الإماراتية الألمانية وتوسيع مجالاتها خلال المرحلة المقبلة. وتأتي الزيارة امتدادا لمسيرة من التعاون شكلت اتفاقية الشراكة الاستراتيجية عام 2004 إحدى أبرز محطاتها، قبل أن تشهد العلاقات خطوات إضافية لتعزيزها في عامي 2019 و2022، وصولا إلى هذه الزيارة التي تفتح المجال أمام مرحلة جديدة وأكثر شمولا من العمل المشترك. اقتصاديا، تجمع الإمارات وألمانيا مقومات تكاملية مهمة، فالخبرة الصناعية والتكنولوجية التي تتمتع بها ألمانيا تقابلها بنية تحتية متطورة وربط لوجستي عالمي تمتلكه دولة الإمارات، مما يزيد من قدرة البلدين على المنافسة في الأسواق الناشئة. كما يركز جدول الأعمال على استشراف آفاق جديدة للتعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وفي وقت يشهد فيه العالم تحولات متسارعة، تؤكد هذه الزيارة أهمية الشراكات القائمة على المصالح المشتركة، وتجسد دور دولة الإمارات كشريك موثوق يسهم في دعم الاستقرار والتنمية ليس على المستوى الثنائي فحسب، بل على خريطة التعاون الدولي الأوسع. فاطمة الملا، مركز أخبار ARN، برلين.
0: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على أعيان مدنية واقتصادية في مناطق أبها وخميس مشيط وجازان ونجران في السعودية الشقيقة، والتي تسببت في إصابة عشرات المدنيين من بينهم نساء وأطفال، إلى جانب استمرار استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد سلامة الملاحة البحرية. في هذا الخبر تنتهي نشرتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
4: الأخبار من شبكة ARN.
5: ست المساء على ساعة الخليجية.
6: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
5: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صرت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: وين وصلنا على الخليجية؟ 1-0-0-9

يا مساء الخير والسعادة لكل المستمعين المتواصلين وعلى الخليجية على 1-0-0-9. أشكركم جميعا على التواصل وإن شاء الله دائما أيامكم سعادة. أعود بس إلى بعض المسجدات اللي وصلتنا في نهاية الساعة الماضية. أشكر مستمعين. عندي أمر تقول الإنصات كان أكثر شيء أعتقد أنه يحتاج الجميع, وأحيانا لازم يعني يكون لدينا شيء من الإنصات إلى الآخرين, وهذه أيضا ميزة في المرأة التي تستمع إليك. تقول يحتاج الإنسان أحيانا للعصب الذهني والتفكير خارج الصندوق. شكرا لك يا أمل. أيضا أحمد عبد الله أحمد يقول هي أمي التي جعلت مني رجلا محبا لوطني دولة الإمارات العربية المتحدة, وقدم الغالي والنفيس من أجل دولة الإمارات. شكرا أحمد عبد الله أحمد. أيضا كذلك أحمد يقول مربية الأجيال الأم المثقفة. ومحمد إبراهيم يقول هي أمي. صافي محمد تقول هي أختي. أيضا كذلك عندي عمر محمد يقول هي الوالدة. وأيضا مريم الشامسي تقول مرأة ناجحة في حياتها الأسرية. ومريم محمد تقول أمي مع أختي مميزين. أيضا كذلك لكل التواصل من خلال مسجاتكم.

0: وأشكرك من تواصل اليوم من خلال مستمعين ومن خلال مسجاتهم. حمام المزروعي ألف مبروك الفوز بجائزة من فيو. وطبعا هي في التي تطل طبعا على افق دبي وتقدم جائزه بمناسبه يوم المرأة المراتية. وافتتحت دبيو نخلة جميرة في 7 من ابريل عام 2021 وتعد من ابرز منصات المشاهده في دبي، حيث تستقبل اكثر من 1 مليون زائر سنويا. تقع الوجهه داخل برج النخله ويمكن الوصول اليها عبر نخيل مول، وتمتد عبر طابقين من 52 و54، وتوفر الوجهه اطلالات بانوراميه على نخلة جميرة ودبي مارينا، برج العرب، عين دبي، وجزيرة بلو ووترز، وكذلك أيضا الخليج العربي وساحل دبي. وتبدأ رحلة زوار بمعرض تفاعل يستعرض الرؤية، التصميم والهندسة وراء تطوير نخلة جميرة، وتستمر في رحلة المشاهدة بزاوية 360 درجة في الطابق 52 على ارتفاع 240 مترا. إذن مبروك لحمام المزروعي الفوز بجائزتنا اليوم، والحظ الأوفر للمستمعين إن شاء الله في الغد. هناك المزيد من الجوائز وإضافة إلى ما بقي من فقراتنا أيضا من خلال تواصلكم. محمد لو تحياك الله، محمد يقول منور وين وصلنا. حبيت السؤال. It's a special question. طيب وصلنا إلى فقرة يعني موسيقى الفترة، قصة حكاية اسمها
1: فانسي.
0: تحس نفسك راقية. طيب اليوم عندي فقرة تخيلية في فانسي، ومن خلال تواصلكم تخيل أو تخيلي أنت أن عندك براند. لاحظ الكلمة براند. فيا ترى في أي مجال ممكن يكون؟ هل ممكن يعني ممكن يكون في مجال معين؟ أبغى أحدد مجموعة أو أعطيكم خيارات، ولكن لو كان هناك براند، فيا ترى تتوقع وأنت تصنع هذا البراند، يعني أنت تقدم الفكرة، فيا ترى في ماذا يمكن أن يكون هذا المشروع؟ مع اسمعكم عن طريق الاسمس على 4000 دوت صلات، وعلى الخليجية على 1009، واكتبوا لي اسمعكم من خلال مسجاتكم، وسنرى شو الفكرة اللي تقول ان هذا الشيء يناسب شخصيتك. تقول لو كان عندي براند، ما شاء الله وصلني اول مسج يقول في مجال العطور. طيب اكتب لي اسمك وايضا اسمعكم على 4000 ومن خلال التطبيق.

0: Fancy.
1: عودي لمسيدات مستمعينا من خلال تواصلكم عبر السمس على 4000 دو اتصالات، ومن خلال تواصلكم أشوف يا ترى شو البراند اللي ممكن، يعني إن الشيء اللي ممكن تعتقد فعلا اللي ممكن يكون أنت ممكن تتميز، يعني أو أنت كذلك، يعني ممكن يكون في فكرة حلوة، فيا ترى ما هو؟ أعود إلى مسجاتكم. محمد لو تحياك الله، محمد يقول الأم هي أساس البيت، وهذا أكيد لا شك فيه، شكرا لك. عبير تقول يا سلام، تقول تخيلنا ممكن تطور التخيل شوي، أنه أنت تتمشى في المول تشوف محلاتك. لذلك عطني خصم من العين. راوية تقول يعني أنا دائما مع الدراما، يعني مع أو ضد، وإن شاء الله. شكرا أنت راوية. أيضا كذلك مريم شامسي تقول أكون عندي براند في مجال الهدايا. عبير تقول أظن بيكون في الحقائب النسائية. راوية تقول على فكرة يعني ممكن أحقق أحلامي في مجال الفاشن لو براند، بيكون يمكن في يعني في يوم كل حد تمنى واجتهد بيكون يعني البراند اللي يريده. أكيد شكرا لك يا راوية. أيضا كذلك فاطمة إسحاق تقول في مجال العطور. محمد فاضل لتاي يقول براند في مجال المستحضرات التجميل. أيضا كذلك أحمد ناصر يقول شكرا لك يا أحمد، يقول الأم المثقفة التي ربتني على حب دولة الإمارات العربية المتحدة. شكرا لك أحمد ناصر وكل المستمعين المتواصلين. طيب أشوف المزيد من مسيداتكم ومن خلال تواصلكم. يا ترى لو كنت صاحب ماركة يعني أنت تقول أنا فعلا يعني لو عندي القدرة أنا عندي هذه الماركة، وممكن تصبح عالمية، وهذا شيء عادي جدا وبسيط. أنا أعتقد أن تصبح يعني تنطلق من هنا وتصبح ماركة عالمية تحدث عنها الجميع، فيا ترى شو المجال اللي تعتقد أن أنت عندك خبرة فيه وممكن أن تؤدي فيه؟ نسمع حتى الطقس معكم ثم نعود مباشرة.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32-40، المنامة 32-37، الدوحة 30-38، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28-34، أما الكويت 32-38، وأخيرا الرياض 30-41.
0: هو الخليج على الخليجية.
1: إذن لو انطلقت بماركة عالمية في مجال أنت تعتقد أو تعتقدين بأن أنت عندك خبرة فيه أو عندك ممكن القدرة على أن تبني هذا البراند أو هذه الماركة، مع اسمكم عن طريق السمس على 4000 دو اتصالات. مساء الخير يا دبي، يا دانة الدنيا.

0: ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: بان شوقي ووجدي يوم بان الغزال، واعتراني لذكرى لي بحالي زرى ربي نعصم ملكني بالحسن والدلال، مسكنه في الصحاري في البدو له ذرى، ساكن في خيام من سكنها ينال كل عز وهيبه بالكرم تعمره، في مجالس كرام بين بن وهال والرجال الاشاوس ليبهم نفخره، البداوة شهامة ما لها من مثال، والبداوة أصالة تجوى الجوهرات.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: من دبي ومن قلب المشهد الإعلامي العربي الخليجية 1009 معكم مباشرة من 15 إلى 17 سبتمبر. بنكون إياكم في قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. بنلتقي مع رواد الإعلام وصناع المحتوى وأبرز الشخصيات المؤثرة، وبننقل أهم الحوارات واللحظات مباشرة من قلب الحدث. تابعونا في تغطية خاصة من قمة الإعلام العربي 2026 الخليجية 1009 وياكم في قمة الإعلام العربي.
1: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انت وزملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، أقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

يا مساء الخير والسعادة لكل مستمعين المتواصلين وعلى الخليجية على 1009 من خلال تواصلكم في هذا المساء. أعود سريعا إلى مسجاتكم ومن خلال تواصلكم أيضا في هذا اليوم كنت أسأل ولا زلت يا ترى لو كان لك ماركة أو براند خاص بك فيا ترى في أي مجال سيكون؟ طيب عودنا مسيداتكم. عندي خالد بوعابد. حياك الله يا خالد، مساك الله بالخير أخوي خالد بوعابد ويعطيك العافية. يقول لو كان لي براند أتميز فيه، أعتقد أسوي براند للتحف واللوحات والأنتيك ويكون مميز بعلامة خاصة وفكرة يعني صراحة في قمة الروعة. شكرا خالد بوعابد. أيضا كذلك هاجر، شكرا لك يا هاجر وكل مستمعين المتواصلين من خلال مسيداتهم. اليوم سأتوقف عند كلمة، هذه الكلمة كلمة ماركة عالمية. نحن نتكلم في فقرتنا دائما يعني أنا ومريم نتكلم عن، نختار أحيانا براند معين نتكلم عنه أو ماركة معين نتكلم عنها أو عن شيء ثمين يعني شيء له قيمة عالية عالميا، وبالتالي اليوم أنا جمعتهم كلهم في هذه الفقرة. نسمع عن كلمة ماركة عالمية، لاحظ على كلمة عالمية، فبالتالي دائما تتكون عندك الصورة أن هذا الشيء منتشر في كل أنحاء العالم وكل العالم يتحدث عنه، وبالتالي هذه الماركة بنيت بفكرة يعني صاحبها بناها بفكرة في أي مكان في العالم، وبالتالي استطاع أن يدرسها بشكل جيد، استطاع أن يسوقها بشكل جيد، واستطاع أن يحافظ على قيمتها والكواليتي العالي جدا الذي يجعلها تصبح عالمية ويصبح كل العالم يتحدث عنها، وبالتالي تصل إلى هذه المرحلة. وهذا الشيء يعني ليس مستحيل، بل إنه أحياناً، أنا أقول أحياناً، إذا فكر الإنسان في ماذا تحتاج يعني ماذا يحتاج الناس، إذا قارنا الكثير من الماركات العالمية ما هو الشيء الذي يمكن أن نضيفه إليها، هنا تعرف أين يمكن أن تدخل هذا السوق. بناء المشروع الخاص دائماً يقال بأنه يبدأ بالفكرة الناجحة المختلفة عن غيرها، بالدراسة التي يمكن أن تحولها وبدقة إلى واقع مريح. اختيار الفكرة هو أن تبحث عن فكرة ربما يعني تقدم من خلالها للناس شيء هم في حاجة إليه. لاحظ الكلمة، إذا اختيار الفكرة هو أن تقدم شيء للناس هم في حاجة إليه وتلبي حاجة السوق فيه، أو أن هذه الماركة انحصرت في مجموعة ماركات عالمية ولم تتجدد، فبالتالي أنت تدخل السوق وتجددها. هذا واحد. رقم اثنين، ما يسمى بدراسة السوق. دراسة السوق هو أن تعرف المنافسين، أن تفهم الجمهور المستهدف وما يحتاج إليه بدقة. ثم دراسة الجدوى، لأنه لا يوجد شيء ناجح دون دراسة جدوى. تدرس من خلال الخطة المالية التشغيلية وحساب التكاليف والأرباح المتوقعة، المخاطر المتوقعة، كيف يمكن الاستعانة بالإرشادات التي يمكن من خلالها أن تبني هذا المشروع المميز. تحديد التمويل، التسويق، التطوير المستمر، هذا هو الشيء الذي يبني لك مشروعك. وبالتالي كل مستمع ومستمعة شاركنا أو لم يشاركنا أو حتى على الاستماع ويقول نعم أنا ممكن يكون عندي فكرة مميزة في هذا الجانب، فبالتالي أنت نعم قادر على أن تبني فكرة مميزة، وعليك أن تبدأ من بعد الفكرة الناجحة بالدراسة سواء للسوق أو للجدوى أو للتمويل أو للتسويق أو للتطوير. عندما تدرسها جيدا وتسابق الزمن فيها، لأن الأفكار يقال أحيانا فعلا هذا شيء علميا، أن أحيانا أنت تفكر في فكرة تخيل أنه يمكن هناك 10 أشخاص على الأقل في العالم يفكرون في نفس الفكرة، فإن لم تكن سريع في تنفيذها يسبقك واحد من 10 الآخرين، وبالتالي في يوم من الأيام ممكن ممكن ممكن في يوم من الأيام تسمع هذا الشيء. اليوم سيكون لنا حديث، أنا أقول على سبيل المثال للحصر، اليوم سيكون لنا حديث عن ماركة خالد للتحف مثلا، نحن نتناولها في برنامجنا يعني، أو ممكن نتحدث نقول نتكلم عن عطر فاطمة إسحاق أو مستحضرات محمد فاضل أو ربما كذلك أيضا الحقائب الخاصة بعبير. وهنا تكون قد وصلت إلى أنك قادر على أن تجعل هذه الفكرة فعلا واقع. تخيل كيف يمكن أن تصبح واقع، وأبدأ الخطوة الأولى وثق أن الخطوة الأولى أكيد ستأتي معها بخطوات أخرى.
تواصلنا مستمر على الخليجية على 1009، ومن خلال تواصلكم أيضا المزيد من موضوعاتنا تستمر معكم حتى الساعة 8. وكذلك أيضا من خلال هذه الموضوعات بقية لدينا موضوع واحد تقريبا. ويا مساء الخير والسعادة من الخليجية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة، بما في ذلك عالم فيراري وعالم وورنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
3: روائع عمان بانتظاركم مع داناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة، عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
4: داناتا خيرات أبكى.
5: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
6: 1009.
0: الجو جوكم على الخليجية 1009.
7: نسب وأرقام ونظرة للأمام. 50 مليار درهم، حلول إسكانية متكاملة للمواطنين خلال 20 عاما. 99.9% نسبة شعور الأفراد بالأمان في دبي. 95% نسبة سعادة المتعاملين في حكومة دبي. 89.3% نسبة سعادة الموظفين في حكومة دبي. 27 مجلسا ومركزا لتعزيز التلاحم والمشاركة المجتمعية. حمدان بن محمد، 20 عاما رئيسا للمجلس التنفيذي.
0: 1009.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجرب ريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
4: سليط شاعر معه يا صعب مشواري، يا فرحتي في مجارة فكرتها تمي، يا رمز قاف القصيد وسبعه الضاري، وشلون باطول روس جبالها الشمي. للخيل فرسانها والقوس له باري، وما دام عين المشاعر ناظرته يمي، لرضاك شبيت في ليل الشعر ناري، يا همتي ودي أدرك غايتي همي، يا نجم يلي عن الأنظار متواري، داعبتني بالقوافي وانجلاء غمي، أسقيتني منظمة يا كاسي العاري، وفخرت بك جد أبوي وجدي من أمي، والخيل من معجزات الواحد الباري، وفي مربط العاديات العزة متنمي، يقول عنها نبي الله وهو داري، في ناصيتها تشوف الخير ملتمي، أغلى من المال عند طوال الأشباري، راعيها بالوفا والعز متسمي، وصاتك أمر علي ينفذ إجباري، وأقول لك تم من قلبي ومن فمي.
0: أشعار فزاع على الخليجية. الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صرت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1-0-0-9 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 109.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزء 09.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب.

0: 6 تطبق الشروط والأحكام.
1: جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة. تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

0: صوت بلا صورة.
1: تحمل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة في مسار العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصاً مشتركاً على تعزيز الشراكة الإماراتية الألمانية وتوسيع مجالاتها
2: من الخليج إلى أوروبا. ترسم دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها الدولي بسياسة خارجية تقوم على التوازن وتعدد الشراكات وتحويل العلاقات إلى فرص.
3: تطورت الشراكة الإماراتية الألمانية في مجال الطاقة منذ عام 2017 من حوار وتبادل الخبرات إلى شراكة استراتيجية تشمل أمن الطاقة والطاقة النظيفة والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: أمام رئيس الدولة سفراء الإمارات الجدد يؤدون اليمين القانونية. محمد بن راشد يدعو رئيس الوزراء الكويتي لحضور قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة. حمدان بن محمد يعين 3 مديرين تنفيذيين بهيئة الصحة في دبي. وفي النشرة أيضا، الإمارات تدين بشدة هجمات الحوثي على أعيان مدنية واقتصادية وسفن سعودية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد التحية مستمعينا الكرام، وأهلا بكم لهذه النشرة الإخبارية من شبكة ARN، في تقديمها فيصل العسيلي. أدى اليمين القانونية أمام صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عدد من السفراء الدول الإمارات الجدد المعينين لدى الدول الشقيقة والصديقة بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الدعوة إلى سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشقيقة لحضور قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة التي تعقد خلال الفترة من 10 إلى 14 يناير 2027. جاء ذلك خلال استقبال سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح سعادة الدكتور مطر حامد النيادي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة الكويت، الذي سلم سموه رسالة خطية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تضمنت دعوته لحضور أعمال القمة. أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي قرارات بتعيين 3 مديرين تنفيذيين في هيئة الصحة بدبي، وشملت القرارات التعيينات التالية: أسماء عبد الله الشريف مديرا تنفيذيا لقطاع التنظيم الصحي، ماجد سلطان المهيري مديرا تنفيذيا لقطاع الصحة الرقمية، منى محمد المرزوقي مديرا تنفيذيا لقطاع الدعم المؤسسي. قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير

0: دفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي: نستهل العام الدراسي الجديد بإنجاز يعكس قوة وتطور المنظومة التعليمية في دبي، حيث جاءت المدارس الخاصة في الإمارة ضمن الأفضل عالمياً وفق نتائج البرنامج الدولي لتقييم الطلبة BISA 2025، بما يؤكد المكانة المتقدمة التي وصلت إليها دبي في قطاع التعليم، ويعكس الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم في ترسيخ دبي وجهة عالمية للتميز وجودة التعليم وتوفير أفضل الفرص التعليمية لأبنائها. في دبي تروى الإنجازات بالأثر قبل الأرقام، وفي ذكرى مرور 20 عاما على تولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لرئاسة المجلس التنفيذي، تتجدد حكاية مدينة حولت الرؤية إلى واقع والطموح إلى نموذج عالمي. المزيد في التقرير التالي مع الزميلة صفاء رزق.
1: من رسالة قائد إلى حكاية مدينة تقاس بالإنجاز، بعد 20 عاما على تولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئاسة المجلس التنفيذي، جاءت رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لتضيء مسيرة تحولت فيها الرؤية إلى سياسات، والسياسات إلى مشاريع، والمشاريع إلى أثر يلمسه الإنسان. وفي قلب هذا الأثر برز الاستثمار في الإنسان، إذ بلغت نسبة الشعور بالأمان في دبي 99.9%، وسعادة المتعاملين في حكومة دبي 95%، وسعادة موظفيها 89.3%، كما خصصت 50 مليار درهم على مدى 20 عاما لحلول إسكانية، ووصلت المساحات الخضراء إلى 55.7 مليون متر مربع. اقتصادياً، تضاعف حجم اقتصاد دبي على مدى عقدين ليبلغ 937 مليار درهم في 2025، وتجاوزت تجارتها الخارجية غير النفطية 3 تريليونات درهم، وسجلت التصرفات العقارية 917 مليار درهم، فيما بلغ الإنفاق الحكومي المجمع خلال 20 عاما 1.2 تريليون درهم. وعالمياً، جاءت دبي الأولى إقليمياً وضمن 10 الكبار في مؤشر المراكز المالية العالمية، ويتصدر مطارها عالمياً في حركة المسافرين الدوليين، إلى جانب مؤشرات أخرى تؤكد جاذبيتها وتنافسيتها. وهكذا تمضي دبي من رؤية تلهم إلى إنجاز يقاس إلى مستقبل يبنى بثقة. فخلال 20 عاما رسمت هذه المسيرة ملامح مدينة تجعل الطموح أسلوب عمل والريادة عادة يومية.
0: تتميز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا بالرسوخ والتنوع والنمو المتواصل، وتستند إلى 54 عاما من التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والابتكار والتعليم والثقافة والسياحة. المزيد في التقرير التالي مع الزميلة فاطمة الملا.
2: تحمل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة في مسار العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصا مشتركا على تعزيز الشراكة الإماراتية الألمانية وتوسيع مجالاتها خلال المرحلة المقبلة. وتأتي الزيارة امتدادا لمسيرة من التعاون شكلت اتفاقية الشراكة الاستراتيجية عام 2004 إحدى أبرز محطاتها، قبل أن تشهد العلاقات خطوات إضافية لتعزيزها في عامي 2019 و2022، وصولا إلى هذه الزيارة التي تفتح المجال أمام مرحلة جديدة وأكثر شمولا من العمل المشترك. اقتصاديا، تجمع الإمارات وألمانيا مقومات تكاملية مهمة، فالخبرة الصناعية والتكنولوجية التي تتمتع بها ألمانيا تقابلها بنية تحتية متطورة وربط لوجستي عالمي تمتلكه دولة الإمارات، مما يزيد من قدرة البلدين على المنافسة في الأسواق الناشئة. كما يركز جدول الأعمال على استشراف آفاق جديدة للتعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وفي وقت يشهد فيه العالم تحولات متسارعة تؤكد هذه الزيارة أهمية الشراكات القائمة على المصالح المشتركة، وتجسد دور دولة الإمارات كشريك موثوق يسهم في دعم الاستقرار والتنمية ليس على المستوى الثنائي فحسب، بل على خريطة التعاون الدولي الأوسع. فاطمة الملا، مركز أخبار ARN، برلين.
3: الأخبار من شبكة ARN.
0: أدانت الإمارات بأشد العبارات الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على أعيان مدنية واقتصادية في مناطق أبها وخميس مشيط وجازان ونجران في السعودية الشقيقة، والتي تسببت في إصابة عشرات المدنيين من بينهم نساء وأطفال، إلى جانب استمرار استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد سلامة الملاحة البحرية. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من شبكة ARN. في أمان الله.
3: الأخبار من شبكة ARN.
4: سبع المساء على دانة الأثير، ومساء الخير.
5: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
4: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: وين وصلنا على الخليجية؟ 1-0-0-9

ومسا بالخير على المتواصلين من خلال مسجداتهم. مريم راشد، حياتي الله يا مريم، وعليكم السلام والرحمة، شكرا على المسج، وإن شاء الله يوم وليلة سعيدة. شكرا يا مريم. أيضا كذلك كل المتواصلين من خلال مسجداتهم، أمل شكرا لك، وكذلك هاجر، ومن خلال تواصلكم على الخليج.

طيب بما أن عندنا حديث في هذه الساعة عن العودة للمدارس، وهناك مبادرة من الخليجية في زيارة زملائنا الكثير من المدارس المختلفة في مختلف إمارات الدولة، واليوم نسأل المستمعين من خلال تواصلهم، يا ترى ما هي أكثر مرحلة دراسية تعتقد بأنها هي الأقرب إلى نفسك، الابتدائية الإعدادية أم الثانوية أم حتى الجامعية؟ إذن الابتدائية الإعدادية الثانوية أو الجامعية، أي هذه يعني المراحل الدراسية اللي تشوف أنك يعني كنت فيها من يعني كانت مرحلة مميزة بالنسبة لك؟ مع اسماءكم عن طريق الاسمس على 4000 دو اتصالات، وعلى الخليجية على 1009 في انطلاق ساعتنا الثالثة والأخيرة في هذا اليوم. ومن خلال تواصلكم أرجو أن تكتبوا لي اسماءكم من خلال مسيداتكم، ويا مساء الخير والسعادة.

0: وين وصلنا على الخليجية 1009.
1: طيب أعود إلى مسجاتكم. عبير مساء الخير ونور السرور، تقول المرحلة الجامعية وتقول أحس هذه الفترة هي اللي استقلتني وتعلمت فيها يعني الكثير من الأشياء، شكرا لك يا عبير. عايدة البلوشي حياة الله، عايدة تقول المرحلة الثانوية. أيضا أمل تقول يعني صدقا كل المراحل، لكن الأقرب لي هي الإعدادية والجامعية. نهاية رقمك أو رقمة 01 يقول ولا مرحلة من المراحل. ما شاء الله شكلك طالب مجد. ظاهر أنت الأول على الدفعة ظاهر. لا لا بس خلنا نكمل المسجد. يقول ولا مرحل مراحل يعني فيها ذكرى خاصة، ولكن جميعها كانت جميلة. شوف أنا أخذت البداية بس في البداية. وفعلا مثل ما ذكرت أن كل المراحل جميلة، ليش؟ لأن في شيء مميز فيها أكيد، ولذلك يعني عندنا هذه المبادرة في الخليجية في العودة للمدارس مع شركائنا طبعا اللي بنتحدث عنهم بعد قليل، وهذه المبادرة أكيد حتى يعني نكون قريبين من مستمعينا من الطلاب والطالبات وكذلك أيضا الهيئات التعليمية، وكنوع من التشجيع في بداية العام الدراسي. طيب عموما أعود المزيد نسياتكم بعد قليل. ما هي أقرب مرحلة من مراحل الدراسة الابتدائية الإعدادية الثانوية أو الجامعية؟ مع اسماءكم الكريمة عن طريق الاسمس على 4000 دو اتصالات وعلى الخليجية.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32-40، المنامة 32-37، الدوحة 30-38، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28-34، أما الكويت 32-38، وأخيرا الرياض 30-41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: الخليجية.
1: أنا مدري وش إحساسك ومدري وش تظنيني، أنا الصادق في عينك كنت وصرت الكاذب الخوان. أنا أخطيت ما أنكر ولا في عذر يكفيني، سوى إني أحبك حيل وإني دائما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني، يطول الوقت ما أخطي وإذا أخطيت كل شي بان. أنا شفت الزهر مايل وظنيته يناديني، قطفته يوم ضميته لقيته للأسف فبلان. عرفت إنك زهر عمري، عرفت إنك بساتيني وغيرك قيض ما يروي، سراب يشقي العطشان. أنا لو ما حصل ما كان، وش اللي يدريني بإنك ما سواك أنتي سكنت القلب والوجدان.
0: أشعار على الخليجية.
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
3: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم من المكان الأمثل، منطقة حرة تتيح لكم ملكية كاملة 100% وتوفر مجموعة استراتيجية من حلول المكاتب المرنة وخيارات التأجير المتنوعة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
4: تبي تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنويا، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.

0: وين وصلنا على الخليجية 1009.
1: إذن لازالت مبادرتنا متواصلة ومن خلال باك سكول والعودة إلى المدارس، وجولتنا تنطلق في مدارس الإمارات حيث يمنح فريقنا 3 أجهزة لوحية لكل مدرسة مقدمة من سكيبلي، من راك بانك ومن الخليجية 1009، إضافة إلى سماعات والكثير من الهدايا إلى جانب السكوترات، الحقائب المدرسية، معدات السلامة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الآن عبر موقع 1009.ae وتأتيكم الخليجية بجوائز رائعة والعودة إلى المدارس مع الخليجية 1009 برعاية هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، وكذلك أيضا جودسون. واجديز بنز، وكذلك أيضا فود وإنستا شوب، سكتشرز وسكيبلي من راك بانك. إذن ادخل إلى موقع الخليجية، سجل اسم ورشح اسم مدرستك، وإن شاء الله تكون من ضمن الذين يحظون بالكثير من الجوائز الرائعة والمميزة. أمل تقول أنا أحب المدرسة خلال سنوات العمل الجميلة، يعني عشقي للدراسة لا ينتهي إلى اليوم كمدرسة. طيب خليني أشوف المزيد من مسجاتكم من خلال تواصلكم على الخليجية على 1009. لا شك بأن هناك مرحلة دراسية بقيت هذه المرحلة الدراسية عالقة في ذاكرتك، تعتبر من المراحل الدراسية المميزة ولا شك، وكذلك أيضا أنت تعتبر أن لك فيها ربما ذكريات معينة، كنت أو كنت من الطلاب المميزين في تلك المرحلة، سواء كانت الابتدائية، الإعدادية، الثانوية أو الجامعية. ما هي المرحلة الأكثر تميزا من بين هذه المراحل؟ ما أسماءكم على 4000 واتصالات من خلال تطبيق الخليجية 1009.

0: في ناس تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف،
1: وناس تعيش للرياضة،
2: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
3: بس تدرون
4: مهما اختلفت اهتماماتنا في شيء واحد يجمعنا، ان كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمع عنه اكثر.
5: ترند،
0: قصص، ناس ملهمة،
5: تجارب
0: وضحك مثلا،
6: وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم، هذا مكانكم.
0: لايف هاب مع اليازي عبيد من الاثنين لين الجمعة، من ثنتين لين خمس العصر، على الخليجية 1009. لايف هاب، خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.
7: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
8: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي، وحول راتبك بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل، أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
9: العودة إلى المدارس برعاية فون سيتي، أطفالكم مستعدون ليوم مليء باللعب والمرح؟ الثلاثاء يعني فون داي تيوزداي في فون سيتي، ألعاب حماسية وألعاب فيديو رائعة مقابل درهم واحد فقط لكل لعبة. ماذا تنتظرون؟ زوروا فون سيتي اليوم واشحنوا رصيدكم بسهولة عبر تطبيق فون سيتي ميدل إيست.
1: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم أنت وزملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، جود سول فودز، أقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
10: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. إذا كنت طالبا احصل على بطاقة نول آيسيك للطلبة وتمتع بخصم بقيمة 50% على تعرفة النقل العام في كل من المترو والترام والحافلات في أنحاء المدينة، بالإضافة إلى خصومات دولية تصل إلى 70% على مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
11: ومساء جميل على إمارات الخير. من هنا، من دانة الدنيا، من دبي الكوكب الآخر.

0: 都可不你啊。
1: وين وصلنا على الخليجية 1009؟

0: يا مساء الخير ونور السرور، ومن خلال تواصلكم أعود إلى المزيد من مسجاتكم، ومن خلال هذا المساء محمد فضلة تحياتي لك يا محمد، يقول فعلا دبي كوكب آخر. شكرا لك محمد، وأيضا كذلك منى، شكرا لك يا منى، وإن شاء الله يوم سعيد، وأيضا كذلك المستمعين المتواصلين مشكورين على التواصل اليوم من خلال لقائنا، وإن شاء الله دائما وأبدا نحاول نطور، خصوصا نحن يعني أعتقد لازلنا في البدايات، نحتاج إلى وقت طويل في البدايات حتى أن نقدم كذلك في كل يوم يعني ما يرقى إلى مسامعكم. يوم عندنا حديث كنا نتكلم عن أهم المراحل الدراسية، وهذا الجانب في جزئين. الجزء الأول، كيف نصنع الذكريات الجميلة لأبنائنا في بداية فصل دراسي وبداية عام دراسي جديد، وبالتالي هذا العام الدراسي والأكاديمي يحتاج منا دائما الاهتمام. كلما كان هناك اهتمام، ونحن نعرف أن هناك اهتمام كبير من كثير من فرق العمل في مختلف المجالات أو الوزارات التي تعمل دائما وأبدا بكل اجتهاد على أن تقدم كل ما هو رائع لأبنائنا، تهيئ لهم البيئة التعليمية المناسبة والوسائل المحتاجة والمعطيات اللي ممكن تجعل دائما حياتهم أفضل. وبالتالي دائما هناك دور للأسرة في أن تصنع الذكريات الجميلة. هذا الجزء الأول من موضوعنا، أن نصنع الذكريات الجميلة في حياتنا، وأن نقول في كل يوم سنصنع لأبنائنا يوم جديد فيه ذكرى جميلة يحتفظ بها، يتعلم منها ويتطور من خلالها. وبالتالي هذه المهمة هي مهمة مشتركة ما بين الأبناء وأباهم وأمهاتهم، لأن المسألة مهمة جدا وغير عادية، وتجعلك يعني تساهم في صناعة مستقبل رائع بشكل عام للجميع من خلال أبنائك الذين فعلا أنت تهتم بهم بالطريقة المناسبة، خصوصا ما بين الأب والأم، القدرة على بناء هذا الجيل الرائع. والجانب الآخر هو العلم، لأن هذه المراحل الدراسية تحدثنا عنها، العلم هو الأساس الذي ينهض من خلاله الإنسان، هو الأساس الذي تتقدم فيه المجتمعات، هو الأساس الذي يوفر حياة أفضل وأسهل للجميع. العلم هو الذي يجعل الإنسان دائما وأبدا قادر، كلما استزاد من المعرفة كلما استطاع أن يقدم للحياة ما هو أفضل من مشروعات، من بناء، من عطاء، من علم، من إبداع. هو الذي يطور حياة الإنسان، لأن عجلة التطور التكنولوجي والاقتصادي متسارعة، وبالتالي على الإنسان أن يكون في نفس السرعة حتى لو كان في أي مرحلة دراسية بدءا من الابتدائية ووصولا إلى الجامعات. أذكر في يوم الأيام ذكرنا تقرير بأن هناك اهتمام كبير جدا في مرحلة التأسيس الابتدائية، ليش؟ لأنها هي الأهم، هي الأقوى، وهي الأساس الذي يبنى عليه ما يليها. هو الشيء الذي يجعل الإنسان قادر من خلال الأدوات العلمية والعملية أن يفهم الحياة بالشكل الصحيح. العلم هو الصحة، العلم هو الطب، هو التكنولوجيا، هو الاتصالات، هو الزراعة، هو الغذاء، هو الاقتصاد، هو كل شيء، لأن لا يوجد شيء لا يبنى علم. حتى علاقاتنا البشرية فيها دراسات علمية تجعل وتساعد الإنسان على أن يطور من حياته وأن تكون هذه الحياة مستقرة. ما أجمل هذا العلم الذي جميعنا مررنا بالمراحل، جميع المراحل اللي ذكرناها وتعلمنا منها، واستطعنا في هذا اليوم أن ننقل هذا العلم للآخرين. واكتساب المعرفة هو الذي يجعل الإنسان قادر على أن يطور من خبراته وأن يجعل المستقبل أجمل وأفضل. وهذا الاهتمام الذي وجدناه خلال كل تلك السنوات هو الذي جعلنا نقول فعلا بأن العلم هو أساس الحياة، فعلا بأن العلم هو نور، نور الحياة. أتمنى لكم ليلة سعيدة، حتى نلتقي في الغد عند الخامسة، ودمتم بخير.
1: على خطى محمد بن راشد، حمدان بن محمد، حمدان بن محمد، 20 عاما لأجل الوطن يبني ويساند.
2: أشكر صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد على الثقة الغالية. أنا أتوقع الإنسان دائما، أنا أتعلم هنا أشياء من الوالد. الإنسان دائما لما بيكون مستعد ناضج وعنده طموح ما شيء يصعب عليه في الحياة.
1: 20 عاما والمسيرة مستمرة بسواعد المخلصين وبرؤية القائد الأول في كل الميادين.
3: 1009

0: على الخليجية.
1: وش غير ضاعت علي سيدة الغيب؟
2: تبهر سفينة دولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي بك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله.
4: الى الرحمن شكري وامتناني، وتوحيده بقلبي وبلساني. جعلني واحد من خيرة أمه، وعلى سنة نبي الله هداني، وخلاني ولد شيخ زمانه. يسولف عن مكارمها الزماني، فرق مجده عن الأمجاد، وانا بمجده اصل سهيله اليماني. يعلمني الرماية كل يوم، ولما اشتدت ايامي كفاني. ولا مني رميت ارمي بعزمه، وهو درعي على من هو رماني.
0: اشعار فزاع على

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صوت بلا صورة.
1: تحمل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة في مسار العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصا مشتركا على تعزيز الشراكة الإماراتية الألمانية وتوسيع مجالاتها
2: من الخليج إلى أوروبا. ترسم دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها الدولي بسياسة خارجية تقوم على التوازن وتعدد الشراكات وتحويل العلاقات إلى فرص.

0: تطورت الشراكة الإماراتية الألمانية في مجال الطاقة منذ عام 2017 من الحوار وتبادل الخبرات إلى شراكة استراتيجية تشمل أمن الطاقة والطاقة النظيفة والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
1: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
2: موجز لأهم وآخر الأنباء من شبكة ARN. أهلا بكم. أدى اليمين القانونية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله عدد من سفراء دولة الإمارات الجدد المعينين لدى الدول الشقيقة والصديقة بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد النهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الدعوة إلى سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشقيقة لحضور قمة أسبوع أبو ظبي للاستدامة التي تعقد خلال الفترة من 10 إلى 14 يناير 2027. جاء ذلك خلال استقبال سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح سعادة الدكتور مطر حامد النيادي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة الكويت، والذي سلم سموه رسالة خطية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم تضمنت دعوته لحضور أعمال القمة. أدانت الإمارات بأشد العبارات الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على أعيان مدنية واقتصادية في مناطق أبها وخميس مشيط وجازان ونجران في السعودية الشقيقة، والتي تسببت في إصابة 10 المدنيين من بينهم نساء وأطفال، إلى جانب استمرار استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد سلامة الملاحة البحرية. أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات لاستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لأعيان مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، ما نتج عنها إصابة 73 مدنيا من بينهم نساء وأطفال، إلى جانب استمرار الميليشيا في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد حرية الملاحة الدولية البحرية. دعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى توفير الحماية والدعم للنساء والفتيات في غزة، وقالت الهيئة إن النساء يترأسن نحو أسرة واحدة من كل 4 أسر في غزة بما يقدر بنحو 86,290 أسرة، أي ضعف المعدل المسجل قبل أكتوبر 2023 عندما كانت امرأة تترأس أسرة واحدة من بين كل 9 أسر. ختاماً، عاد المطار الرئيسي في إندونيسيا وغيره من مرافق طيران إلى العمل فجر اليوم بعد إغلاق استمر أياماً بسبب الرماد الناجم عن ثوران بركاني كما أعلنت وزارة النقل. نهاية الموجز في أمان الله.
1: الأخبار من شبكة ARN.

0: ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: واللي وقف يرقب الغيمها وزخاتها بالعاطفة والمودة مهجتها، تتسم طبيعتها المنظر الخلاب في ذاتها، قد تجبر اللي ناظر لجلها يبتسم.
3: مطر مطر

0: فزاز.
1: أنا شفت الورد في المزهرية بعيد عن بستانه يضيق، أشعر بلحظة حزن لو هو هدية، كأنني حاضر عزا شخص غالي.

يزارعين الثوم في بستان عشبه خضر. لا تزرعون الثوم، الناس تعشق نفحة الريحانة والفل والياسمين والمشموم.

أحمر الورد أجمل شي في البستان، بين صوت الطيور وخضر الأغصان والمشاعر، لو تجرد من الإنسان كيف يعرف شعور أخوه الإنساني.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40، المنامة 32 37، الدوحة 30 38، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34، أما الكويت 32 38، وأخيرا الرياض 30 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: الليل يا بيت العنا والعجائب، كم فيك من وجد وهموم ومواويل، بي من سبايب فاتنات الهدايب لطرفها المكحل بدون تكحيل، مهرة جموحة نافرة ما تقارب، ويا حب ترويضي ليفالة الخيل، وبي من صنوف الشوق حاضر وغايب، شكيت من هالويل لي يتلف الحيل، والشوق نار ومن غريب الغرايب إذا ضواك الشوق يا مبرد الليل، والشوق برد وصاحب الشوق ذايب، من في عجيب أمره يحل المعاضي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: دانت الأثير
3: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
4: يا راحة النفس وأمرادي، ويا عنسي اللي أتبه
1: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: من دبي ومن قلب المشهد الإعلامي العربي، الخليجية 1009 معكم مباشرة من 15 إلى 17 سبتمبر. بنكون إياكم في قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. بنلتقي مع رواد الإعلام وصناع المحتوى وأبرز الشخصيات المؤثرة، وبننقل أهم الحوارات واللحظات مباشرة من قلب بالحدث. تابعونا في تغطية خاصة من قمة الإعلام العربي 2026، الخليجية 1009، وياكم في قمة الإعلام العربي.
0: جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI، الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية. العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه، من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
2: الساعة 7:07.
3: ها، طلبت الكوفي؟
4: هي طلبت، وبيوصلك الساعة 7:07.
5: A few moments later.
6: ما أدري وين أسير اليوم.
7: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تسير؟
8: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح،
9: بالتعاون مع جزيرة

0: الخليجية دانة الأثير 1009
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
1: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تزدهر فيها قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات بفضل الابتكار والاستدامة والاستثمار الذكي. وجهة مثالية للشركات بما توفره من عمليات فعالة ووصول عالمي وخدمات وحلول متطورة ومستدامة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
4: باكر بنكون وياكم على الهوا مباشرة من صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة. تعالوا بين الساعة 5 و8 المساء، وبمجرد حضوركم بتحصلون تلقائيا على 5 فرص مجانية للدخول في السحب والفوز بسيارة ليباس الفور الجديدة كليا. كل اللي يفصلكم عن فرصة الفوز هو حضوركم، وتخيلوا أنفسكم في سيارة بمقاعد مهوى وتحت سقف بانورامي يعطيكم تجربة قيادة مختلفة. نشوفكم باكر من الساعة 5 إلى 8 المساء، و5 فرص مجانية للفوز بأكبر جائزة.

0: ولي العهد الأمين وتمكين المواطنين لبناء قوي ورصين يعزز قدرات المبدعين. قدرات المبدعين.
1: أنا أحب مو بإنجاز حمدان، أنا أحب إنجاز فريق العمل.
2: صحيح.
1: حمدان ما يقدر روحه، مكتوم محمد ما يقدر روحه، حمدان يبقى فريق عمل، يبقى الشباب مثل هذيلة هم اللي ينجزون.
0: يسير نحو الهدف بيقين لتحقيق رؤية دبي بإرادة وإصرار لا يلين ولا يستكين. حمدان بن محمد 20 عاما رئيسا للمجلس التنفيذي.
3: الخليجية 1009.

0: واحد صفر صفر تسعة
1: صفر تسعة.
0: الخليجية جيست
2: في ضيافة الخليجية.

0: أجيست
1: في ضيافة الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: أنا شاعر مميز في حياتي،
4: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
5: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
6: لأن الحياة بلا مشاعر،
7: الحياة بلا مشاعر
6: خجولة.
8: كل ما بنيت الحلم في القلب وكمل، قبل أعلنه يظهر صدى عداوته، وضحت همومي من ورا الخافق همل، وحجامها حسب الوضع متفاوتة، وأنا العزيز اللي تشبث بالأمل، عسى يشوف من الزمن طراوته درس الحياة القاسية لو اشتمل. على الجبابر لعرفه وقساوته، تلقى بعض تجارهم يمشي ثمل، مع الفقارة يرتشف حلاوته، والقاضي اللي في كلامه ما صمل، فاضي عمل مسترسل بفضاوته، كيف المطوع يخلف بقوله وعمل، والمصحف الطاهر نسى تلاوته، قال المثل خل الجمل بما حمل، صافح عدو ما يبين نقاوته، رجل ضلوعه للحمل ما تحتمل، يحرم على رجلي حشا مخاوته، مثل النعامة راسها تحت الرمل، ومن ظلها تشكي مدى ضراوته، جرح الصداقة في الظهر ما يندمل، عيت سنيني كلها مداوته، عيت سنيني كلها مداوته.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
0: فزاع
2: 1-0.

0: روائع عمان بانتظاركم مع داناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
1: داناتا خيرات أبكى.
2: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. العودة إلى المدارس برعاية انستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق انستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
3: من دبي ومن قلب المشهد الإعلامي العربي، الخليجية 1009 معكم مباشرة من 15 إلى 17 سبتمبر. بنكون إياكم في قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. بنلتقي مع رواد الإعلام وصناع المحتوى وأبرز الشخصيات المؤثرة، وبننقل أهم الحوارات واللحظات مباشرة من قلب الحدث. تابعونا في تغطية خاصة من قمة الإعلام العربي 2026، الخليجية 1009، وياكم في قمة الإعلام العربي.

0: صوت بلا صورة.
1: تحمل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة في مسار العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصا مشتركا على تعزيز الشراكة الإماراتية الألمانية وتوسيع مجالاتها
2: من الخليج إلى أوروبا. ترسم دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها الدولي بسياسة خارجية تقوم على التوازن وتعدد الشراكات وتحويل العلاقات إلى فرص.
3: تطورت الشراكة الإماراتية الألمانية في مجال الطاقة منذ عام 2017 من حوار وتبادل الخبرات إلى شراكة استراتيجية تشمل أمن الطاقة والطاقة النظيفة والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: أمام رئيس الدولة سفراء الإمارات الجدد يؤدون اليمين القانونية. محمد بن راشد يدعو رئيس الوزراء الكويتي لحضور قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة. الإمارات تشارك في أعمال الدورة 166 من المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد تحية مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من شبكة ARN في تقديمها فيصل العسيلي. أدى اليمين القانونية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عدد من سفراء دولة الإمارات الجدد المعينين لدى الدول الشقيقة والصديقة بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الدعوة إلى سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشقيقة لحضور قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة التي تعقد خلال الفترة من 10 إلى 14 يناير 2027. جاء ذلك خلال استقبال سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح سعادة الدكتور مطر حامد النيادي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة الكويت، الذي سلم سموه رسالة خطية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم تضمنت دعوته لحضور أعمال القمة. في دبي تروى الإنجازات بالأثر قبل الأرقام، وفي ذكرى مرور 20 عاما على تولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لرئاسة المجلس التنفيذي، تتجدد حكاية مدينة حولت الرؤية إلى واقع والطموح إلى نموذج عالمي. المزيد في التقرير التالي مع الزميلة صفاء رزق.
5: من رسالة قائد إلى حكاية مدينة تقاس بالإنجاز، بعد 20 عاما على تولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئاسة المجلس التنفيذي، جاءت رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله لتضيء مسيرة تحولت فيها الرؤية إلى سياسات والسياسات إلى مشاريع والمشاريع إلى أثر يلمسه الإنسان. وفي قلب هذا الأثر برز الاستثمار في الإنسان، إذ بلغت نسبة الشعور بالأمان في دبي 99.9% وسعادة المتعاملين في حكومة دبي

0: 95% وسعادة موظفيها 89.3%، كما خصصت 50 مليار درهم على مدى 20 عاماً لحلول إسكانية، ووصلت المساحات الخضراء إلى 55.7 مليون متر مربع. اقتصادياً، تضاعف حجم اقتصاد دبي على مدى عقدين ليبلغ 937 مليار درهم في 2025، وتجاوزت تجارتها الخارجية غير النفطية 3 تريليونات درهم، وسجلت التصرفات العقارية 917 مليار درهم، فيما بلغ الإنفاق الحكومي المجمع خلال 20 عاماً 1.2 تريليون درهم. وعالمياً، جاءت دبي الأولى إقليمياً وضمن 10 الكبار في مؤشر المراكز المالية العالمية، ويتصدر مطارها عالمياً في حركة المسافرين الدوليين، إلى جانب مؤشرات أخرى تؤكد جاذبيتها وتنافسيتها. وهكذا تمضي دبي من رؤية تلهم إلى إنجاز يقاس، إلى مستقبل يبنى بثقة. فخلال 20 عاماً رسمت هذه المسيرة ملامح مدينة تجعل الطموح أسلوب عمل والريادة عادة يومية.
1: تتميز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا بالرسوخ والتنوع والنمو المتواصل، وتستند إلى 54 عاماً من التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والابتكار والتعليم والثقافة والسياحة. المزيد في التقرير التالي مع الزميلة فاطمة الملا.
2: تحمل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة في مسار العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصاً مشتركاً على تعزيز الشراكة الإماراتية الألمانية وتوسيع مجالاتها خلال المرحلة المقبلة. وتأتي الزيارة امتداداً لمسيرة من التعاون شكلت اتفاقية الشراكة الاستراتيجية عام 2004 إحدى أبرز محطاتها، قبل أن تشهد العلاقات خطوات إضافية لتعزيزها في عامي 2019 و2022، وصولاً إلى هذه الزيارة التي تفتح المجال أمام مرحلة جديدة وأكثر شمولاً من العمل المشترك. اقتصادياً، تجمع الإمارات وألمانيا مقومات تكاملية مهمة، فالخبرة الصناعية والتكنولوجية التي تتمتع بها ألمانيا تقابلها بنية تحتية متطورة وربط لوجستي عالمي تمتلكه دولة الإمارات، مما يزيد من قدرة البلدين على المنافسة في الأسواق الناشئة. كما يركز جدول الأعمال على استشراف آفاق جديدة للتعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وفي وقت يشهد فيه العالم تحولات متسارعة، تؤكد هذه الزيارة أهمية الشراكات القائمة على المصالح المشتركة، وتجسد دور دولة الإمارات كشريك موثوق يسهم في دعم الاستقرار والتنمية ليس على المستوى الثنائي فحسب، بل على خريطة التعاون الدولي الأوسع. فاطمة الملا، مركز أخبار ARN، برلين.
3: الأخبار من شبكة ARN.
1: أدانت الإمارات بأشد العبارات الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على أعيان مدنية واقتصادية في مناطق أبها وخميس مشيط وجازان ونجران في السعودية الشقيقة، والتي تسببت في إصابة عشرات المدنيين من بينهم نساء وأطفال. عقد وزراء الخارجية العرب اليوم أعمال الدورة العادية 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة برئاسة تونس وبمشاركة الإمارات العربية المتحدة. تم خلالها بحث التطورات والأوضاع في المنطقة وفي مقدماتها الهجمات الإيرانية العدوانية على الدول العربية والتصعيد الإسرائيلي في المنطقة. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من شبكة ARN. في أمان الله.
3: الأخبار من شبكة ARN.
4: الساعة 9 في استديوهات الخليجية، ومساكم خير.
5: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
6: يا شعار النبض في شرق ولا غرب أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا المخدوم.

طاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة. وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40، المنامها 32 37، الدوحة 30 38، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34، أما الكويت 32 38، وأخيرا الرياض 30 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: جيست
1: في ضيافة الخليجية.
2: أشعار
0: أشعار على الخليجية.
3: تشافيت من جرحك أبشرك حالي زين تغيرت صرت أشوفك بحجمك العادي من أول أشوفك غير من أول أشوفك وين
4: صحيح إن كان الحب لي معمي أفوادي أنا لو خسرتك أنت خسران لين الدين أنا ما بديتك أنت في ماجرة بادي ولو جيتني صدفة وأنا وخاطري ناسين وكان المساء بارد وكان المساء هادي أنا بعتذر لك أنت واحد من الباقين خذت كل ليالي عن وجودي وميعادي
0: على الخليجية.
5: النداء الأخير أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75% بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول لا تفوت الفرصة احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI الوسيط الرائد في الإمارات يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات التداول ينطوي على مخاطر عالية
6: العودة إلى المدارس برعاية فون سيتي أطفالكم مستعدون ليوم مليء باللعب والمرح الثلاثاء يعني فون داي تيوزداي في فون سيتي ألعاب حماسية وألعاب فيديو رائعة مقابل درهم واحد فقط لكل لعبة ماذا تنتظرون؟ زوروا فون سيتي اليوم واشحنوا رصيدكم بسهولة عبر تطبيق فون سيتي ميدل إيست

0: 89. النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة، بما في ذلك عالم فيراري وعالم وورنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
2: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راكبانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي app على انستغرام لتدخلوا السحب على ايباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز اخرى، كما تتوفر خطط دفع ميسره بفائده 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانيه. تطبق شروط والاحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم.

0: على خطى محمد بن راشد حمدان بن محمد.
1: حمدان بن محمد
0: 20 عاما لأجل الوطن يبني ويساند.
2: أشكر صاحب سمو الشيخ حمدان بن راشد على الثقة الغالية. أنا أتوقع الإنسان دائما، أنا أتعلم هنا أشياء من الوالد. الإنسان دائما لما بيكون مستعد ناضج وعنده طموح ما شيء يصعب عليه في الحياة.
0: 20 عاما والمسيرة مستمرة بسواعد المخلصين وبرؤية القائد الأول في كل الميادين.
3: 1009

0: الخليجية.
1: وش غير طاعت علي سيدة الغي
2: تب يرسلين الدولة الفخر بسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة طيحة ما كل شي يدك تطوله يا حمدان حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: فلسان.
5: بنت تمر الضلوع وبيتها بيتها ما غيرتها السنين وما تغيرتنا يوم كشفت عن فاتنها وضميتها قالت لي الحب وش هو قلت بيت الهنا. بنت تمر الضلوع وبيتها بيتها ما غيرتها السنين ولا تغيرتنا يوم كشفت عن فاتنها وضميتها قالت لي الحب وش هو قلت بيت الهنا. يليت يليت مالي خفوق ينبض وليتها ولا نعس رمشها ما عاد تسرف بنا يغار قميصها من لمس جاكيتها لا هزت كتوفها كبر ودلع وانثنى غصن من الشوق حبيتها وحبيتها ونقبل الله لنا وندبر الله لنا أغلى المزايين وحلاهم شهر صيتها فقيرة الخصر والأرداف طفرت غنا قالت يزين المطر قال المطر جيتها لين السحب حاصرتها من هناك وهنا قلت لسنة الشمس علمني لمريتها أبغي أشوف السنة لا منه عانق سنة خلتني البارحة وأنا ما خليتها وغنيت لحن المفارق والهجر والعنا وللحين وانا ضلوعي بيتها بيتها ما غيرتها السنين وما تغيرت أنا.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. استمتع بتجربة رقمية من خلال تطبيق الدفع نول، وتحقق من رصيدك وأعد تعبئة بطاقتك في أي وقت لتكون دائما جاهزا للتنقل. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
0: جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI، الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: 10 الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: 1009
2: جمهوري يقول يا حمدان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليك انك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالالحاني.

لو كل طير في جناحه ريشة أهل الصقارة تعرف الصيروم وتميز عن غيرهم نوصافة، لو كلها فوق الجبال تحوم، إن شافته ما تلتفت في غيره وإن سامته قامت تزيد السوم.

0: ولا
1: فزها. الشوق في دبي مثل الشوق في لندن، لهلهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 32 40، المنامة 32 37، الدوحة 30 38، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34، أما الكويت 32 38، وأخيرا الرياض 30 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يلي ملكت الروح لا تتعب الروح، هون على روح تبى منك راحة، دار الخفوق اللي بالأشواق ملحوح، لح الغريب اللي نوى البعد زاحة، وارحم فؤاد متسلي والمزوح، وانت فهيم بسلوته وانشراحة، مضناك من الفرقة جريح ومطروح، دامك بعيد من يداوي جراحة، جازيتني عن طول وجدي ومسبوح، بنار في قلبي مساحة وصباحة، ما اقدر على بعدك وانا منك مذبوح، وش حيلتي في اللي عيونه سلاحة، قلبي من صدودك مثل طير مجروح، طاوي على كسر المحبة جناحة، شفتك بعيني بر في لجه يلوح، وانا غريق ولا عرف السباحة، حسنك وزينك مثل فني ولا بوح، خيم على قلبي غدر واستباحة، ليلي ونهاري في عنا شوق يا نوح، عطني من الأشواق يوم استراحة، يا ليت ترحم حالتي قبل أروح، وتروف باللي يعد شوفك رباحة، قل لي شعورك في صراحة وبوضوح، أنا أحبك قلتها في صراحة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: صفر تسعة.
1: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.
3: لمني في محجر عيونك حبيبي وخلني أشوف نفسي في عيونك واطمئن. دامك انسى الهم بالرمش الظليل تفلني، لعن ابو ذا الرمش كيف اللي من اسبابه هجمني.

0: شباب وين وصلنا في التارجت هالشهر؟
1: باقي وايد على المول، وين وصلنا؟
2: حميد الحين اقدر اسوي برزنتيشن كامل بالاي اي، شوف وين وصلنا.
3: عالم في برنامج، وبرنامج يحتوي العالم.
4: جولة في كل أرجاء الحياة، نرسم فيها البسمة ونفسر فيها الكلمة ونتعرف فيها على الهبة.
3: تبتدي بالعربي وما تنتهي عند الأبديت.
4: وين وصلنا مع مريم الجسمي وسعد عبد الله من الاثنين لين الجمعة من 5 لين 8 المساء على الخليجية 1009.

0: على الخليجية.
1: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: باكر بنكون وياكم على الهوا مباشرة من صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة. تعالوا بين الساعة 5 و 8 المساء، وبمجرد حضوركم بتحصلون تلقائيا على 5 فرص مجانية للدخول في السحب والفوز بسيارة ليباس الفور الجديدة كليا. كل اللي يفصلكم عن فرصة الفوز هو حضوركم، وتخيلوا أنفسكم في سيارة بمقاعد مهواة وتحت سقف بانورامي يعطيكم تجربة قيادة مختلفة. نشوفكم باكر من الساعة 5 إلى 8 المساء، وخمس فرص مجانية للفوز بأكبر جائزة.

0: الخليجية.
1: 20 عاما يحلق بفرق العمل إلى سماء المجد بسرعة واتزان. 20 عاما يبتكر يتابع يوجه يجتهد كغيث هتان، لأنه للعلا عنوان. حمدان بن محمد 20 عاما رئيسا للمجلس التنفيذي.
0: 1009

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجذب ريح المطر في كل ديرة.
2: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
3: اشتقت يا وقتي الفاني الفترة صباي، سأمت منك ومن أيامك الجافية، ذكرت صبحي بطيشة وانبساطة مساي، وخن جروحي من فراقه ما هي شافية، جفاني الضحك بفراقه وطول جفاي عن وصل ناس مشاعرها معي دافية، القلب يغرق جروحي ما يبين خفاي، لكنها في ملامح نظرتي طافية، أقول لا لا حد منكم يدور رجاي، أجبرني الوقت ردد لائي النافية، يوم البحر كنت حسبه يوم طالعه ماي، قبل أسبحه واكتشف أسرارها الخافية، يوم إن صابع كفوفي أكثر من أصدقائي قليل، لكن عيوني برضى غافية، لله معطي ولا تحسب يميني عطاي، وافي ولا قدم إلا مدة وافية، أنظر لقدام ما طالع بعيني وراي، أودع المقفية واستقبل اللافية، وابني بيوت الشعر واسس قواعد بناي، ما نيب من يبتلش بالوزن والقافية، وشب ناري وغيري يقتبس من سناي، ومد بالنور ناس النار هم طافية، واخدم بنفسي قبل لا يخدمون أخوياي، وأنا لوشر تكون إشارتي كافية، ثنتين يقدر بها الإنسان يكسب رضاي، البسمة الصادقة والنية الصافية، وثنتين دايم تسبب في حياتي شقاي، دمع الفقارة وشكل قدامها الحافية، يلا عساني مجرب عند ربعي غلاي، وسالك الستر والتوفيق والعافية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الساعة 7:07.
1: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
3: A few moments later.
4: ما أدري وين أصير اليوم.
5: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير.
6: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
7: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
8: موسم جديد وجيتور جديدة. امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام. النداء الأخير. أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: الرؤيا دانت الأثير.
1: الليل غير، الجو غير، الشعر غير، والناس غير.

0: الفزاع. مهما جلسنا نضحك وناخذ من الحب المتاع،
1: لابد لحظات المفارق نرتشف كساتها، حتى لو اكذب واتوهم حبنا وهم وخداع. الدمعة اللي في عيوني تعكس معاناتها،
0: فزع على الخريج.

حلفت مع شب مدام الحب طبعه شرس مالي ومال المحبة والشقاء والخليل دخلت بحر المحبة يا الهنوف الفرس وقامت تلاقف بي امواجه وضاعت دليل.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 32 40 المنامه 32 37 الدوحة 30 38 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34 أما الكويت 32 38 وأخيرا الرياض 30 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: تجي نضحك على بعض الجروح بزعمنا أحباب، تجي نوهم خناجر هالجفاب وعود كذابة. تجي مرة نتلاقى بلا وعد أو أسئلة واعتاب، مدام يلفنا صمت المكان ومغلق أبوابه. إلي نسأل تفارقنا، تصيح الآه يا كذاب. كذا وبلا شعور أذكر فؤادي يوم تحيابه. على طاري الفراق اللي ذبحني، كيف جرحك طاب؟ لأني ما قدر تنسى ملامح كلمة شقابه، لأني من زمن أنزف سؤال الناس والأصحاب. تفارقته غريبة، كيف ما تبكي من غيابه؟ مع أني ممتلي في كل ضلع بداخلي من صاب، سوالف كلها تذبح حنيني شوف تتشابه. أنا ما كنت أبي منك تبديني على الأقراب، أنا كنت أتمنى ألتقي بفواد وبقابه. خطأ مني فتحت الباب، لكنك فتحت أبواب وضيفت الوجع في صدري اللي كنت أولابه. تعرف المشكلة لو هي على عضة تجيب النار، أبوهب كل حسرات الندم في بهام وصخاب. أنا جيتك وباقي في حنايا طعنتك محراب. صلي لك جروحي من الوجع وتصيح يا ياب، حرام نعيش في نفس الزمن وقلوبنا أغراب، حرام نعيش في نفس الزمن وقلوبنا أغراب. تعالوا خلي يقول البعد من غيره لقحباب، ترى توي اكتشفت المسألة ما هي وش الأسباب، لأما يعني الميت إذا بيموت بثياب.
0: أشعار على الخليجية.
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

0: ولي العهد الأمين وتمكين المواطنين لبناء قوي ورصين يعزز قدرات المبدعين. قدرات المبدعين.
1: أنا أحب مو بإنجاز حمدان، أنا أحب إنجاز فريق.
2: صحيح.
1: حمدان ما يقدر روحه، مكتوم محمد ما يقدر روحه. حمدان يبقى فريق عمل، يبقى الشباب مثل هذيلة هم اللي ينجزون.
0: يسير نحو الهدف بيقين لتحقيق رؤية دبي بإرادة وإصرار لا يلين ولا يستكين. حمدان بن محمد 20 عاما رئيسا للمجلس التنفيذي.
3: الخليجية 1009.

0: الخليجية.
1: وتغير ضاعت علي سيدة الغي
2: تب يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي لك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله.
4: الناس ليسوا سوى في الكره والامتنان، ولم تكن يوما من ايامها كامله. ولا جرحني فلان اقول من هو فلان، ما عامله بالذي يبغيني اعامله، احشم والذيب واقدر صهيله الحصان، وصد عن كل رجل همته خامله. والحكمه من الشعر والسحر سحر البيان، اجتمعت اثنينها في فكرتنا شاملها. ما فيه فارس على فارس يحب الهوان، الصامل يقدر أهل الوقفة الصاملها، يستحقر الرمح نفسه لا طعن له جبان، ما بالك فارس وقت اللقى حاملها.
0: الشعار فزاع على الخليجية.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انت وزملائكم بجوائزنا. العودة الى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، اقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.

0: الخليجية 1009.
1: يا كثر ما كنت مخدوع بهواك كنت أشوفك غير. لو ما كنت غير لا تحاول تظهر بصورة ملاك يغني عن قصر الغدر قطعة حصير.

0: ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد، ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير.
1: اشتقت لك
0: لين صرت من الوله لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير.

أحسب إني بشوفك عقب طول الغياب، في نهار يبين بهالصديق القريب، وأترك الحاضر اللي في المواجي باب، غبت عني وأنا كنت أحسبك ما تغيب.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: دنيا الشعر عندي مباديها، أعرف أولها وتاليها، ما تنرفع راية شعر ولا قوة يميني ليتعليها. حب الرمك يجري بشراييني، أحبها وأحب طاريها، أقسم بها الرحمن في كتابه سبحان بعلمه مسويها. العاديات الاسم للصورة حلف بها وهذا مغليها، وفي الغاشية آية لمن فكر والهين مذكورة بتاليها. وما ينحلف إلا ترب غالي هو الذي ذكرها وهو مسميها. ظهورها عز وشرف تالد، وبطونها كنز المحبيها. وليه ما يعرف الخيل يظلمها وأهل الجهل الصقور تشويها. والموريات اللي حوافرها تجدح شرار النار توريها، وإذا المدى طول بقوتها تزيد ما شي يهديها. تشهد لها القدرة على القدرة، وتشهد لها الدنيا ومن فيها. قضيت عمري في مودتها، أحبها ولا أقدر أخليها. يا كم من صحراء ومن غابة قطعتها وأنا أجديها، ويا كم بأفكاري أحاورها لو نختلف أرجع وراضيها. تعرفني وتعرف أسلوبي، والخير تفهم طبع راعيها. فيها الذكاء والعرف والفطنة، بلا كلام أفهم وحاكيها. وانغبت عنها دورت عني، ريحة ثيابي بس تكفيها. هي مثل شعري ومثل تفكيري، حرة ولا شيء يساويها. عطيتها لي مر من عمري، واللي بقى من العمر بعطيها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

ترى بعيش وحداني بيزيد حبك وباقي تنحشى قدرك تعال هادي أعرف وشكرا مشتاقين هادي كتر الصغير

دام انت متلي حرام تغيب وتعاني تشفى حبيبك وتتمادى على صبرك ارجع كفاية لا تنسى العمر فاني ناطر تجيني وانا اللي تحت تعال.

0: على خطى محمد بن راشد حمدان بن محمد.
1: حمدان بن محمد
0: 20 عاما لأجل الوطن يبني ويساند.
2: أشكر صاحب سمو الشيخ حمدان بن راشد على الثقة الغالية. أنا أتوقع الإنسان دائما، أنا أتعلم هنا أشياء من الوالد. الإنسان دائما لما بيكون مستعد ناضج وعنده طموح ما شيء يصعب عليه في الحياة.
0: 20 عاما والمسيرة مستمرة بسواعد المخلصين وبرؤية القائد الأول في كل الميادين.
3: 1009

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي، شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع، وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة. لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة. كل ما بنيت الحلم في القلب وكمل، قبل أعلنه يظهر صدى عداوته، وضحت همومي من ورا الخافق همل، وحجامها حسب الوضع متفاوته، وأنا العزيز اللي تشبث بالأمل، عسى يشوف من الزمن طراوته درس الحياة القاسية لو اشتمل على الجبابر لعرفوا قساوته. تلقى بعض تجارهم يمشي ثمل، مع الفقارة يرتشف حلاوته، والقاضي اللي في كلامه ما صمل فاضي عمل مسترسل بفضاوته. كيف المطوع يخلف بقوله وعمل، والمصحف الطاهر نسى تلاوته. قال المثل خل الجمل بما حمل، صافح عدو ما يبين نقاوته، رجل ضلوعه للحمل ما تحتمل، يحرم على رجلي حشا مخاوته، مثل النعامة راسها تحت الرمل، ومن ظلها تشكي مدى ضراوته، جرح الصداقة في الظهر ما يندمل، عيت سنيني كلها مداوته، عيت سنيني كلها مداوته.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

صوتك عيونك شفاتك يدك عن لزيد لكلك اشتاق وانت شفيك متثاق لك احترق لك وله ولا انكتب لك قصيد والشعر كم تباها كل ما راق لك.

0: الله على رمته والله على دمه أغلى الغنايم إذا غنم لي علوم
1: علوم علوم علوم
0: أرتاح من راحته
1: أرتاح من راحته
0: واهتم من همه واحزن على غيبته واستر بقدومه يهمس وأنا أغرق في ديت الموت
1: في ديت الموت
0: في يمه.

يا قلب يلي ورثك جروح ولام، بليتني ما هو بن اللي بليتك، ولعتني من عادني في الهوى خام، واشرفت بي وانا اخطامك عطيتك، طعتك وزبدة طاعتك هم وهيام، الله كتب لي واستخرت وعصيتك.

0: وقتي اللي كثرت أيامه السود
1: وشحت معاها أيامي المستقرة وحزني اللي قادني للبكاء قود من بعد ساعات الفرح والمسرة
2: من بعد ساعات الفرح والمسرة.

جالس في حالي ولحالي هزني الشوق وذكرتك، يعني معقولة يا غالي كل هذا وما وحشتك؟ جالس في حالي ولحالي هزني الشوق وذكرتك، يعني معقولة يا غالي كل هذا وما وحشتك؟ غيبتك طالت ليالي يا عسى خير وعذرتك، خوفي وكل انشغالي دون ما أقصد جرحتك. يعلم الله يعلم الله وقلبي شاهد أن عيني من أملها بس تشوفك عندي قاعد، روحي ترجع في محلها. يعلم الله يعلم الله وقلبي شاهد أن عيني من أملها بس تشوفك عندي قاعد، روحي ترجع في محلها. وتدري تدري يوم احنا نتباعد كلها الدنيا وأهلها يفقدون إنسان واحد وفقدان الدنيا كلها. تدري تدري يوم احنا نتباعد كلها الدنيا وأهلها يفقدون إنسان واحد وفقدان الدنيا كلها. كان قلبك وكان قلبك يا فتوني طاوعك تنسى حبيبك، أنا ببقى مع شجوني وانت روح الله حسيبك. بس تأكد بس تأكد يا عيوني لو غدا غيري نصيبك، وانت وياي وبدوني ما أبي مكروه يصيبك. وجالس في حالي ولحالي

0: الخليجية.
1: 20 عاما يحلق بفرق العمل إلى سماء المجد بسرعة واتزان. 20 عاما يبتكر يتابع يوجه يجتهد كغيث هتان، لأنه للعلا عنوان. حمدان بن محمد 20 عاما رئيسا للمجلس التنفيذي.
0: 1009

0: على الخليجية
1: وش غير طلعت علي سيدة الغي
2: تب يرسلين الدولة الفخر بسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه أخرايك لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي لك تطوله يا حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: يا الغيمة اللي دوا رعدك وبرقك سرى ترى دموع الكرام اشبه بمزنة الغمام الغيم مزنة نتاجه عشب فوق الثرى ودموع الاكرام تصنع حزن عند الكرام المرء ماضيه يبقى معه مهما جرى تاريخ الإنسان وسط الذاكرة له مقام عين لها دهر ما ذاقت لذيذ الكرى تحقق المستحيل وتبدع في كل عام ما طاح من دمعها فوق الخدود وجرى الواجب الخد يستقبلها بالابتسام هذه دموع الكريم طيب اللي ضرى على مصادم كبار المعضلات الجسام يوم انبرت له صواديف الزمان انبرى الحلها رافع راياته إلى الأمام لا يفرح الشامت اللي عنه محدنا درى ما طاحت من القهر والعشق ولا الهيام طاحت على اللي حضنها كان ظل وذرى كانت بداية طموحاتها ما كانت ختام الصبح يبدأ بطاريها لمنه طرى والنامت الكون كله في عيونها ينام وصى عليها رسول الله بين الورى ثلاث مرات لنسمع جميع الأنام فرحمة الله لها من رب أم القرى والخاتم الأنبياء مني عليها السلام دمع العظيم افرحا بالأم يا من ترى شعور لو جيت أبا وصف شاب الكلام.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا موجة الشوق تيار الهوى أخذني، في لجة أشواق هد الحيل طاميها، أحزنت حزني ومن بعدك سبب حزني، واللي جرح نفس لازم يداويها. يا من هدمت الهوى ولا أنا أبني، أبني بيوت زخارفها قوافيها، ولحن حروف واسمك فاتحت لحني، إذا عزفها المغني وبا يغنيها. أحلفك بالذي مثلت بالحسن، أن توهم النفس لي بالوصل يرضيها، أو موعد بالتجني لو على ظني، على رب ما تصدف الصدف ولا ديها. شليت حزنك شعري وصوت المغني، لكن لنفسي الحزينة من يسليها، لكن لنفسي الحزينة من يسليها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطرب في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
4: قال كم عمرك وقلت العمر زايد، قلت لك عمري 100 مرة وعيدة. كان عمر الشاعر بحسب القصايد يعتبر عمري 300 قصيدة، واعتبرني من مواليد الفرايد، من بنات الفكر جابتني فريدة. في سما الأشعار بالإبداع رايد، شاعر يسمو إلى الإبداع سيدة، والقديمة لذ لكن الجدايد، تحيي الميت من الشوق وتعيدها في حياتها، ما يعرف السيف سايد، المغامر لحظته عندها سعيدة، في رقبة المجد علق له قلايد، صورة مرسومة بسبابة إيده، وانعشق ما يعشق إلا كل كايد، جارح ما ينكف إلا معها صيدة، وانت يلي في بنات الغيدة قايد، هل تحيد الوصل ولا ما تحيده؟ في وطن زايد وشوق القلب زايد، عن سؤالك والجواب هنا نعيده.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يشع وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن وصف غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي وتملني الجدران، واظهر الشرفة تحت السماء وسكر الباب خلفي ريح تهب، وتسكن العظم رجفة وتموت ريح، وتسكن أوراق نزفي على الروابي تهطل دموع وطفل، وتصب لمع بروقها وسط طرفي يا طاري الغدران، والعمر رشفة مع قلها يا ليتها يوم تصفي، الحب واجد مير الأقدار خلفه، والأرض واجد لكن الحلم منفي، واللي أعرفه راح ما عاد أعرفه، ولا أظن يذكرني إلا قبلت مقفي، ما هو حبيبي مورد القلب حتفه، وله حبيبي يفرح بوقت ضعفي، مر ثمر هالليل ومر قطفه يا الحنظل اللي صرت أذوقه بكفي، متى الشوارع تجمع اثنين صدفة لصار شباك المواعيد مجفي، يا بنت تو الليل ما راح نصفه، ويا ليل بعض اللي مضى منك يكفي.

0: الخليجية.
1: وشغير طاعك علي سيدة الغي
2: تبه رسالين الدولة الفخر بسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه أخرايك لا تحسب النهي بيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي بك تطوله يا حمدان يا حمدان إحساسك يوافق بأنك تطوله
4: بواحة الأسرار بواحة الأسرار منقود منقود لا لا تتكلم باللسان الطليقي ترنيمة النهوند ترنيمة النود قام يعزفها حيل وأنا فضيقي يا ذا البشر يا راعي الخيل والذود كيف الخيانة لي تجي من رفيقي ما كنت بعشقها ولا كنت بعود لين اكتشفت ان هواها حقيقي في مقلتيك انهار وبحور وورود لايق فيك الوصف كله يليقي يا معادي للنقص تستاهل الزود وانا لك بسمع الغرام استريقي ارحمني بنظرة ارحمني بنظرة ترى نظرتك جود مشاعري نامت ولا قلت فيقي ضميان قرب شفتك سيد الخود أخاف أموت فراق مبتل ريقي صحيح أنا محبوب للبيض والسود لكن ما غيرك لقلبي عشيقي اللي فتحت العين ألقاك موجود ذكراك ترسم صورتك في طريقي ولا تشعل النارين يا مخصر العود أنا بلي عود زايد حريقي
0: الشعار فزاع على الخليجية.

0: 1-0-0-9.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9. الخليجية.